الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رأيهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة: هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤية للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذ هيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذ هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات، ومن ضمنها تحالف سموت. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة. وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، ودبخ اللي يكون في تحديد واضح للأطراف والأجندة، وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوالي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات، وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطنة. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوى المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب والخلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد مديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان, يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني, وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام, ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة الجسور التواصل يعني مع كل القوى المدنية, وانه ما ترفع في التجاوب بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها, وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي الحماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. احنا مثلا في حكومه السودان مثلا ساعدت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه, نحن ضد الحاجه دي, وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما نقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت, يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية, المفروض إنه المشاورات دي كلها تتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني, ضروري شديد إنه يكون في إشراك, وضروري إنه ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا
1: مستمعين الأعزاء, ما زلنا معاكم في برنامج كداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة, وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده, ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية, وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق, لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتغفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول, أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي, فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان, بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام, هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية, مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء, وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية, وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجة

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبندر. حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
1: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبندر الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023 وتوقف عجلة الإنتاج تماما وتراجع الإيرادات وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
2: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، فحين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، حكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
1: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب التطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
3: نقول حتى لو كانت عين لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
1: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
2: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص لأنه لا يمر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، هو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
1: نرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدا من حيث انتهى السيد عمر سيد احمد حول الدين الداخلي، لكن اول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام وما هي يعني تاثيره على الاقتصاد السوداني.
3: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمساله الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأن الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم. وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس، غير ذلك تصبح هذه حالة مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر، يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمة، وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمة وزيادته بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي كبلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي؟ هل يمكن تنجح هذه المباحثات أم أنه برضو زي ما قلت إنها مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
3: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب الأهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروب إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره، تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرضي أيضا أدت إلى انهيار

0: يؤثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل.
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنج الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشاً.

0: اوريك اموره.
1: اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في هذه الارشادات الصحية المتعلقة بحمى الضنك التي انتشرت مؤخرا. هي كانت في الشرق وبعد ذلك جاءت العاصمة الخرطوم ونسبة العدوى بها زادت يعني وبسبب وفيات يعني في بعض الأحيان. فاستضفنا هنا الدكتور عز الدين قمر عشان يدينا بعض الإرشادات الصحية حول حمى الضنك اللي بسببها شنو والنواقل حقتها والأعراض، وهي مرض يعني مستوطن ولا جديد وظهرت في الخرطوم كيف، لأنها كانت ما موجودة، طرق المكافحة وخطورتها على الإنسان، وهل هي معدية، وهل طوالب تؤدي للوفاة. فهذه كلها أسئلة يعني متعلقة بهذا المرض بيجاوب لنا عليها الدكتور عز الدين قمر.
2: السلام عليكم يا مستمعين الأعزاء، الليلة إن شاء الله نتكلم عن حمى الضنك وما هي حمى الضنك ومسبباتها، والأهم من ده كله كيف نقي حمى الضنك. أول مسببات حمى الضنك هي حمى الضنك حمى فيروسية يسببها فيروس حمى الضنك. الفيروس ده عنده 4 أنواع منه، لما تصاب بواحد من الأنواع الأربعة ده بيديك مناعة من النوع اللي أصبت به فقط، لكن قد تصاب بالنوع الثاني الثلاثة التانيات بأي واحد منهم، وده بيكون قد تكون الإصابة أخطر من الإصابة الأولى. فركزوا معي إنه 4 أنواع، ما معناته إنك أصبت بمرض فيروس الضنك ما حتصاب مرة ثانية. قد تكون أصبت برقم 1 أو 2 أو 3 وتجي تصاب بواحد تاني غيرهم كلهم، فبالتالي تكون الإصابة التانية أشد من خطورة من الإصابة الأولى. حمى الضنك كيف ينتقل هذا الفيروس من إنسان لآخر؟ ينتقل عبر بعوضة اسمها الإيديس إيجيبتاي أو بيقول لها الزائجة، بعوضة الزائجة إيديس إيجيبتاي، فبنتقل بواسطة لدغة البعوضة. هذه البعوضة دي من مميزاتها ما زي بعوضة الملاريا اللي هي دائما بالليل، لا البعوضة دي تنشط بالنهار وليس ليلا. فبالتأدي دي المسألة في خطورة التعامل مع إنها بتنشط نهارا دائما في

0: بداية الصباح وفي النهارية كده بتنشطية، وبتتكاثر في المياه النظيفة الراكدة اللساتك المجدعة، العلب البنجدعة، الباقات، الأصايص حق بتاعة باقات الورود وغيره من الـ من الـ من الـ الأدوات اللي بنستخدمها بنحفظ بها المياه، هي بتتكاثر في المياه الراكدة دي. بالتالي الناس لازم تخلي بالها من المياه الراكدة اللي فيها اللي ممكن يتكاثر فيها الباعوض.
1: هل هي مرض معدي؟
0: المرض زي ما قلنا صحيح هو معدي، لكن طبعا ما بينتقل لا بالمصافحة لا بالطعام لا بالسعال أو العطس والحاجات كلها دي ما بينتقل بها، بينتقل عبر لازم تكون في وجود الباعوضة وجودها مهم في في في في العدوى. يعني الباعوضة بيشيل المرض، بتلدق الشخص المصاب بحمى الضنك، والباعوضة دي بتكون بعد ذاك هي معدية، بتكون بتلدغ الإنسان السليم وبتنقل له المرض.
1: الأعراض
0: المرض كنا نجي لأعراض المرض، ما هي أعراض حمى الضنك عشان نحن نعرف كيف الأعراض دي، ولازم نعرفها تماما عشان نقدر التشخيص المبكر هو واحد من أسباب العلاج الناجع. بالتالي إذا تأخر التشخيص المبكر قد تكون المسألة صعبة وقد تؤدي إلى وفاة، لكن في كثير طبعا من الحالات هي حالات خفيفة أو متوسطة لكن قد تتطور وتكون خطيرة وقد تؤدي إلى الوفاة، قد تؤدي إلى الموت. طيب الأعراض الشائعة شنو؟ أول حاجة ارتفاع مفاجئ في درجة الحرارة، تلقى الواحد حمى ارتفعت شديد، يعني حمى شديدة مرتفعة على العطول وبشكل مفاجئ، تكون حادة جدا. العرض الثاني اللي هو صداع شديد وبيجي معاه ألم، ألم ورا العين، يعني ورا العين تحس بعينك دي كأنها عايزة تقع، ألم شديد في العين، وبرضه بيكون في ألم في العضلات وفي المفاصل وفي العظام، وقد يكون برضو في طفح جلدي، يعني جسمك ده بيكون في طفح جلدي قوم حبوب ودش بدش كله، وقد يكون في برضو يعني طراش، وبيكون طبعا طمام وطراش وكده. طيب في أعراض خطيرة لازم نخلي بالنا منها، إذا ظهرت الأعراض دي أعراض خطيرة، وهي دي الأعراض اللي علامات اللي ممكن المرض يكون فيها يعني قد يؤدي للوفاة. شنو الأعراض الخطيرة نخلي بالنا منها؟ ودي طوالي نجر أي واحد تكون تصار في الأعراض دي نجر به المستشفى. أولا بيكون في ألم شديد في البطن، وبيكون في طراش شديد متكرر، دي من الأعراض الخطيرة يا جماعة، نسرع طوالي للمستشفى. وتاني بيكون في شنو؟ في نزيف. هي طبعا زي ما قلنا حمى الضنك دي واحدة من كثير من الحميات بيقولها الحمى النزيفية الهيموريجيك فيفر، فلما تحصل انها يكون في نزيف سواء كان نزيف من النخرين ولا من اللسة، ده بيبقى مسألة، ده واحدة من علامات الخطرة، العلامات الخطرة جدا. وقد يكون في دم في البول او في البراز، ده برضو من علامات الخطر، زي ما تحولت من كده من حمى الضنك عادية لحمى الضنك نزيفية، ودي واحدة من الأشياء اللي لازم نسرع فيها طوالي على المستشفى. وبيكون في طبعا تعب شديد، وبيكون في وتكون يحصل برضو صعوبة في التنفس، وقد يحصل نزيف في الرئة يحصل صعوبة في التنفس. يا جماعة لما تحصل الحاجات دي لازم نسرع شديد جدا جدا. فدي واحدة من الحاجات اللي أنا ممكن أعيد عليكم تاني يا جماعة، ألم شديد جدا جدا في البطن، طراش شديد، والنزيف سواء كان في النخرين ولا في اللسة ولا في البول ولا في البراز، ده من العلامات الخطرة جدا. وبيكون في تعب شديد طبعا، وفي بيكون صعوبة في التنفس، ده برضو واحدة من العلامات الخطيرة جدا.
1: هل هي مرض متوطن؟
0: يا جماعة صحيح حمى الضنك مرض متوطن، وبالذات في أفريقيا وفي مناطقنا الحارة دي وغيرها، الأكين كان طبعا ما موجود في الخرطوم بالشكل الكبير ذاك، لكن طبعا مع الآونة الأخيرة والانهيار بتاع البيئة والصحة والمياه الراكدة وغيره، بأصبح المرض أكثر مما كان. كان صح زمان بتحصل بعض الحميات النزيفية، بعض الأنواع الثانية من الحميات النزيفية، من أن إحنا كنا سمعنا بها في المناطق غرب السودان والمناطق اللي فيها الأبقار وكده، في بعض الحميات النزيفية الريد فالي فيفر والكلام ده. لكن حمى الضنك طبعا بالتأكيد من الأمراض المتوطنة في مناطقنا هناك، لكن طبعا كان في برنامج صحي، النظافة لها أثرة، المياه الراكدة، كل مع انهيار النظام الصحي أو انهيار البنية الصحية والصحة العامة بتظهر الأمراض دي بشكل أكبر بالتأكيد، ما في شك.
1: ما هي خطورتها على الإنسان؟ هل يمكن تؤدي للوفاة؟
0: يا جماعة، حمى الضنك أغلب الناس بتعافوا منها، وفي جزء يعني من خفيفة لمتوسطة، لكن في عدد كبير بالذات إذا كانت ما في خدمات صحية وما في توعية وما في يعني اكتشاف مبكر للمرض، قد تتطور إلى حد الموت. طيب نجي للموضوع الأهم يا جماعة، المكافحة. المكافحة بتتم بمكافحة الناقل البعوض، الحد من التكاثر البعوض. ده بيحصل كيف يا جماعة؟ تفريغ المياه الراكدة لها أسبوعيا، الجراد المياه الراكدة في الأحواض، في الخزانات، في الإطارات بتاعت العجلات، العلب الفارغة، تنظيف مصارف الماء، الرش بالمبيدات في الأماكن اللي بتتكاثر فيها، في الأماكن اللي بتتكاثر فيها البعوضة. استخدام يا جماعة في بعض الدهانات وبعض الأشياء الناس بتمسح بها دي بتطرد البعوض، لأنه زي ما قلت لكم المسألة شوية صعبة. ليش؟ لأنه البعوض بتاع حمى الضنك بينشط بالنهار، يعني مسألة نخد منا يعني ناموسية بالليل وكنت نجي نايمين ونقول وغينا نفسنا من حمى الضنك، ده ما الحال في حمى الضنك. حمى الضنك البعوضة بتنشط عادة بالنهار، في يعني بالصباحية كده وبالظهرية. بالتالي يا جماعة يعني استخدام الناموسيات قد يكون مع الأطفال بينهو بنو بالنهار وكده، وزي ما بقول لكم يا جماعة حمى الضنك هي أخطر في بعض الفئات اللي هي الأطفال والعجزة الكبار والناس الحوامل والنساء الحوامل، وكذلك الناس اللي عندهم بعض الأمراض المزمنة اللي بتقلل من المناعة اللي هم الناس السكري وما إلى ذلك برضو يا جماعة. فدي لازم أن احنا يا جماعة نخلي بالنا منها. طيب في بعض المبيدات زي ما قلنا، نجي لمسألة الوقاية يا جماعة، نرجع لها. بعض المبيدات دي هنا بتستخدم. طيب الدور بتاع المجتمع برضو يا جماعة مهم جدا. أول حاجة لازم من حملات النظافة الجماعية، والناس تبلغ عن الأماكن بتاع تكاثر البعوض يا جماعة، والتوعية المستمرة أساس إنه الناس تقدر تتغلب على المسألة دي يا جماعة. وزي ما قلنا نكرر يا جماعة، الناس بيسألوا عن مدى خطورة المرض ده على الإنسان. طيب في أغلب الحالات زي ما قلت لكم خفيفة إلى متوسطة، لكن بعض الحالات قد تتطور إلى حمى الضنك، زي حمى الضنك النزيفية اللي أنا تكلمت عنها قبل شوية وقلت لمن يحصل نزيف سواء كان من النخرين أو من اللثة أو في البول أو في البراز، ده بيقول لها حمى الضنك النزيفية، ودي خطرة جدا يا جماعة وقد تؤدي للوفاة، وقد تحصل صدمة الضنك. الواحد بيخش في صدمة، وزي ما قلت لكم الخطورة دائما أعلى في الأطفال وكبار السن والحوامل والمصابين بالأمراض المزمنة. طيب يا جماعة هل حمى الضنك مرض معدي زي ما قلت لكم يا جماعة؟ هي طبعا ليس معدية مباشرة بين الناس، يعني ما في زول بنقولها للآخر بقحة ولا بالمصافحة ولا ما إلى ذلك، لكن تنتقل فقط عن طريق لطقة البعوض المصابة. تلدق إنسان عنده حمى الضنك، إنسان مصاب، تكون هي البعوضة دي مصابة، وتلدق إنسان آخر سليم تنقل له حمى الضنك أو فيروس حمى الضنك. طيب، فدي دي دي الحاجات المهمة. طيب نجي للجماعة مسألة العلاج والطعام، شنو تأكل لما يعني الواحد يحس بالأعراض دي؟ أعراض يا جماعة، الواحد لابد من الإكثار من السوائل. طيب الماء والمحاليل بقولها بتاعة الإماهة دي اللي بنزيد، طريقة المحلول معروفة، إنك تخط شوية ملح وشوية سكر وتلخبتهم وتشربها زي محلول التروية بنعمله ده برضو، ده يعني ده جيد. العصائر الطبيعية دي يا جماعة، كل العصائر دي، وبرضو الأطعمة الخفيفة وسهلة الهضم زي الشوربة وزي الرز والفواكه إن وجدت. بالنسبة للحمى الباراسيتامول يا جماعة العادي ده، عشان نخفض به درجات الحرارة والحمى، ونتجنب أشياء، بعض الأدوية نتجنبها زي الأسبرين والإيبوبروفين والبروفين ده، لأنه ده بيساعد يا جماعة على النزيف، وقد تتطور تبقى حمى نزيفية. تتجنب الأسبرين والإيبوبروفين بالنسبة للحمى كويس، وتتجنبوا الأطعمة الدسمة التقيلة، لأنه البطن زي ما قلت لكم بيكون برضو هي يعني مشكلة. طيب
1: ما هي طرق مكافحة حمى الضنك؟
0: في الخلاصة يا جماعة، زي ما قلت لكم حمى الضنك مرض فيروسي خطير، لكنه قابل للوقاية، وده الشيء المهم يا جماعة. والوقاية قلنا بمكافحة البعوضة، ده السلاح الأقوى، إزالة المياه الراكدة دي لازم يا جماعة يعني المجتمع كله يشارك فيها، والتوجه المبكر للعلاج ده بينقذ الأرواح يا جماعة. طيب نحن إن شاء الله بإذن الله يعني نكون يعني أديناكم الأشياء المهمة، طبعا بالتأكيد في المستشفى في وسائل للتشخيص، في طبعا فحص للحمى وفحص من خلال فحص الدم، الناس بتصل للتشخيص الصحيح. وأنا زي ما قلت لكم وريتكم هناك الأعراض الخطيرة، الناس يعني من خلالها لازم تمشي تقابل طبيب، ولازم يعني التبليغ السريع، وده قد ينقذ يعني حياة كثيرة إن شاء الله بإذن الله. بارك الله فيكم، شكرا لكم.

0: راديو دبنجا يقدم
1: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
2: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية. الحلقة دي بنسلط فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على 47 صحفي وصحفية واعتبارهم متهمين هاربين، وعلى خلفية بلاغات تتعلق بالنشر بموجب قانون جرائم المعلوماتية. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة منذ حوالي أسبوعين، وشغلت الرأي العام وأثارت غضب المجتمع الصحفي والحقوقي لكونها شكلت سابقة خطيرة وإنها لم تحدث في تاريخ الصحافة السودانية ومسيرتها الطويلة. المثير في الأمر إنه هؤلاء الصحفيين اللي تم إصدار أوامر من وكيل النيابة الأعلى بأنهم متهمين هاربين هم لم يتم اختيارهم مسبقا أصلا من الأساس، بالإضافة لأنه غالبيتهم متواجدين معه في نفس العاصمة الإدارية في بورسودان. بالإضافة لكذا يعني كثير من الصحفيين بيمثلوا أمام النيابة بمجرد اتصال هاتفي، ومعروف عناوينه ومعروف أماكن تواجدهم. نرجع لأساس القصة وتفاصيلها، هي تتعلق بنشر موقع سودان تريبيون الإخباري تحقيق عن قضايا فساد داخل معتمدية اللاجئين، وتم توقيف المتهم أو المدير وإحالته للتحقيق، وغابت بقية المواقع الصحفية بنقل الخبر عن صحيفة وموقع سودان تريبيون. لما قام المدير المقال برفع دعوة في سودان تريبيون ما اكتفى بذلك، بل حرك إجراءات قانونية في حق كل موقع نقل الخبر عن سودان تريبيون، واللي حصيلتها وصلت 47 موقع إلكتروني. السؤال كيف يعني تصرف وكيل النيابة الأعلى يعني بهذه الطريقة غير القانونية؟ حقيقة في تعليق من أحد الخبراء القانونيين يعني قال اكتفى بأنه يعني القضية دي يجب على وكيل النيابة الاستقالة أو على النائب العام إقالته، لأنه دي فضيحة في حق النيابة العامة. يعني تظهر لشخص تقول انه متهم هارب وهو لم يتم اختاره مسبقا اصلا ولم يتم اعلانه. يعني دعونا في هذه المساحه نستمع لراي بعض الزملاء الصحفيين صدرت بحقهم اوامر قبض، ومن ثم لدينا تعليق من خبير قانوني هو عضو بالهيئه القوميه للدفاع عن الحقوق والحريات. بداية أهلا ومرحب بالزميلة الصحفية من موقع سودان تريبيون الأستاذة مزدلفة محمد عثمان، اللي هي واحدة من الناس اللي صدر بحقها أمر قبض وإعلان بأنها متهمة هاربة. تفضلي بالإدلاء بحديثك أو تعليق على هذه الخطوة.
3: شكرا جزيلا. الحقيقة فوجئت وعشرات الزملاء بسمورة من إعلان النيابة وصفنا متهمين هاربين على منصات وسائل التواصل الاجتماعي يوم الأربعاء بموجب النص المنشور من البلاغ، هو بلاغ مدون بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وهو ما يوحي بأن البلاغ متعلق بقضية نشر إلكتروني. الشاهد في الأمر والمثير للاستغراب أن المتهمين من الزملاء الصحفيين وأنا منهم ولم نتلقى إعلانا مبدئيا للحضور أمام النيابة أو المحكمة، ولم نتلقى كذلك أمر حضور، ولم يتم وفقا للقانون إعلان نشر، بل تم القفز مباشرة إلى تصنيفنا كمتهمين هاربين. وهي بطبيعة الحال في كل الأحوال هي تهمة مسيئة لنا جميعا يعني. الواضح للجميع أن الشاك اعتمد على معلومات مضللة في الادعاء نفسه بتوجيه اتهامات لصحفيين ربما ليس لديهم علاقة في أي مستوى بالخبر محل البلاغ، ولا يعتبرون مسؤولين عن النشر أصلا، وهذا يجعل البلاغ كله محاط بعلامة استفهام عديدة من بينها كيفية قبول النيابة لشخص واحد مثلا بأن يفتح بلاغ في عشرات الصحفيين دفعة واحدة من دون أن تتحقق من أبسط المعلومات المتعلقة بالمتهمين وبملابسات الدعوة نفسها.
2: نرحب أعزائي المستمعين بالأستاذة سمية سيد رئيس تحرير صحيفة أو موقع أخبار السودان.
4: أنت عارف القصة دي؟ أنا مشيت السودان في رمضان الفات دي، وعشان تعرف البلد ذات الكوارث اللي فيها حاجز. أنا جيت من برمان بيت الوالدة رحمة ورجحت أخذت لي بس أسبوع، ودي حاجات كان لازم أجي أعملها، وطبعا كان لسه مطار الخرطوم ما فتح. فرجعت للسودان ما اتصلت عايز أقابل مسؤول، لا في زول عارفني جيت ولا أي شيء. أنا جيت شايلة لي قافلة للنازحين بتاعت ملابس وديتها كده ورجحتها، مشيت برسودان على أساس إنه بكرة مسافرة. يضرب لي واحد الساعة 8 بالمساء، شوف الفوضى دي، ما في زول ولا صحفيين من الزملاء ما عارفين إني جيت وما عارفين إني مسافرة. اتصل علي أنا في الفندق قال لي سمي سيد، قلت له أي، قال لي أنت مسافرة بكرة في طيارة 12، قلت له أيوة، قال لي ما حدا قدر يسافر، قلت له ليه، قال لي لأنه أنا حاضري، قلت له قال لي أنا مين كده ديدان ولا دايدبان ما بعرف، شغال في فوضى اللاجئين وإنت في الموقع بتاعك اتهمتني بأنه أنا فاسد. قلت له دي ما أنا، لكن المهم اتضح إنه، قلت له شوف أنا حأسافر بكرة، بعدين أنت لو حضرتني أنا قاعدة في بلدي بمشي أقعد في بيت أبوي، ما عندي إشكالية، أنا ما قاعدة في الشارع. طيب الحصل شنو؟ خوفت ليك الصباح طوالي قام مشى فك الحظر وقمت سافرت، وقسما بالله يا سليمان لأنه هو لخبط بيني وبين موقع تاني، نحن أصلا الموضوع ده ما نسأناه.
2: ومعنا الأستاذ عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياج نيوز.
5: والله هي في الحقيقة طبعا أنا عبد البابي جبارة رئيس تحرير موقع ترياج نيوز، ومنذ اندلاع هذه الحرب ظللنا ندعو لوقفها ونتبنى شعار لا للحرب باعتبارها حرب مدمرة وليس في مصلحة أي طرف من الأطراف، بل هو المستهدف بها الأول هو المواطن، وبالتالي كل نشاطنا الصحفي يصب في اتجاه وقف هذه الحرب، وأيضا انحيازنا التام للشرائح الضعيفة ومثل النازحين واللاجئين وكذلك ضحايا المدنيين الذين يسقطوا جراء هذه المعارك والأسلحة الفتاكة. فبالتالي لم نستغرب أي استهداف من السلطة الحاكمة وسلطة الأمر الواقع الآن. بالنسبة للبلاد واحد من نفتكر من كثير من التهديدات اتصلنا، لكن لا أعلم حتى الآن القضية تحديدا التي بموجبها فتحت هذه المواد وصدر أمر القبض، لكن بمشي القضية هي القضية إنه عامة الصحفيين أصبحوا إذا عرضونا لتهديدات كبيرة جدا، وخاصة إنه يحاكمونا بأكثر من قانون، واخترها جرائم المعلوماتية، وهو قانون فضفاض ولا يفرق بين الصحفي والناشط والمواطن العادي، وكل ما يتعامل مع وسائل التواصل الاجتماعي يحاكم بهذا القانون. لكن الحقيقة يجب أن تكون هنالك قوانين واضحة يتم التعامل بها مع الصحفي، هو الصحفي ليس يعني منزه من الأخطاء، ولم نقول إنه لا يعني لا تتم محاكمته إذا أخطأ، لكن هنالك قوانين ونظم متعارض عليها قوانين تتعلق بالنشر الصحفي والنشر نشر الناشطين العاديين. فلذلك نحن كنا دائما نظرنا لناهض هذا القانون ولدين كله يعني تصرف يستهدف اي صحفي كان بقانون جرائم المعلوماتيه، وهو قانون خطير جدا وقانون فضفاض. فبالتالي نحن الان ننتظر في الان نحن خارج السودان، وحتى المذكره المرفوعه بتقول انه نحن هربنا ونحن خارج السودان لنا 2.5 سنين، وهو الامر اللي قبل صادر حديثا، ولا ينطبق صفه الهروب علينا لان اصلا نحن لاجئين في دول الجوار. فبالتالي يعني ما يحمله هذا الاعلان يحمل بطلان.
2: نرحب بالاستاذ سمان عوض الله، رئيس تحرير صحيفة أو موقع نبض الوطن.
6: طبعا عدد من المواقع الإخبارية نقلت خبر عن مصدر موثوق عن مسؤول في معتمدية اللاجئين، ونمتلك كافة المستندات التي تؤيد ما أشرنا إليه في الخبر بأن هنالك قرار فساد أو كذلك انتحال شخصية. فلذلك الخبر في اعتقادي أنه هو صحيح بما نملكه من وثائق ومستندات تؤيد ما أشرنا إليه من تصريحات أو ما أشرنا إليه في الخبر. الأمر الثاني والمهم والمقلق جدا أن النيابة أشارت إلى أن هنالك 47 صحفيا متهمين هاربين، وفي حين أن هؤلاء جميعهم وحسب اتصالي بهم لم يصلهم اخطار مبدئيا بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدهم، وأنا شخصيا لم يصلني ما يفيد بأن هنالك بلاغ مفتوح ضدي في النيابة أو في قسم من أقسام الشرطة المختلفة، ولكن فوجئت بأن هنالك القرار أو استدعاء من النيابة عبر وسائل التواصل الاجتماعي بأنني متهم هارب، ووفق البلاغ 6/4/22 لسنة 25 دون أن أعرف ما هي التهمة الموجهة لي في هذا البلاغ والذي اتهمت فيه بأنني متهم هارب. وكذلك الزملاء الآخرين 47 أو 46 الزملاء الآخرين هم تفاجأوا بهذا الأمر. في اعتقادي أننا اشتركنا كلنا جميعا في نشر خبر منقول عن جهة موثوقة بأن هنالك مسؤول في معتمدية اللاجئين تم القبض عليه بتهم تتعلق بالفساد والانتحال الشخصية. نملك هذا الأمر القبض أو إرغام البلاغ نملكه تماما كمستند رسمي برقم 93. هذا البلاغ نملكه تماما في ضمن المستندات التي نملكها. فاعتقد ان البلاغات في 47 صحفيا جاءت وفق هذا البلاغ الذي فتح في احد المسؤولين بمحتمليه اللاجئين والذي تم احفائه لاسباب ايضا تتعلق بسوء استخدام الوظيفه باعتبار أنه هنالك اتهام له من المحتمد اللاجئين صراحة بأنه يقوم بإفشاء أسرار المحتمدية خارج النطاق العام، ويقوم بتأليب الأوضاع وسط الموظفين داخل المحتمدية. هنالك أسباب كثيرة جدا ذكرها قرار الإقالة أو فصله من المحتمدية. فلذلك ما تم نشره صحيح يعني، ولكن لا أدري كيف أنه يتم إلصاق وصمة المتهمين هاربين لمجموعة من الإعلاميين هم لم يصلهم ما يفيد بأن هنالك بلاغات ضدهم. فهذا الأمر أصبح في غاية الخطورة وأمر مقلق جدا حقيقة. النيابة طلعت قرار بأننا متهمين هاربين في حين أننا ما وصلنا قرار أو ما وصلنا بلاغ رسمي بأن هنالك بلاغات مفتوحة ضدنا. أيضا أنه عملنا طلبوا مننا توضيحات من الجهة الشاكية نفسها أو صاحب الخبر نفسه طلب منا توضيحات وعملنا توضيحات، لكنه فوجينا بأنه إصدار قرار يعني من النيابة بالمثول أمامها للتحري، وأننا كمتهمين هاربين يجب تسليم أنفسنا. سمعنا عوض الله رئيس تحرير نبض الوطن.
2: أعزائي المستمعين راديو دبنجة، ولا زلنا في مرحلة تعرض قضية اتهام 47 صحفي من قبل النيابة العليا في ولاية البحر الأحمر. نرحب بالخبير القانوني بالهيئة القومية للدفاع عن الحقوق والحريات للحديث حول هذه القضية من ناحية قانونية وموقف النيابة إن كان يعني سليم أو غير قانوني. وبرضو نطلب منك التعليق حول يعني مطالب الصحفيين بمحاسبتهم بموجب قانون الصحافة والمطبوعات ورفضهم للمثول أو رفضهم لمحاسبتهم بقانون جرائم المعلوماتية.
7: السلام عليكم. طيب نشر تحقيق حول ما يتعلق بشأن عام، يعني ده بيندرج تحت مهام الصحافة بمفهوم الشامل، يعني الصحافة الورقية الصحافة الإلكترونية، وبالضرورة الإشارة إلى أنه الصحافة بالفهم ده هي سلطة رابعة زي ما هو معروف ومعلوم، وأيضا ضروري الإشارة إلى أنه نقل خبر حقيقي بقرض المصلحة العامة ما بيعد جريمة بالضرورة. وفي الإطار ده ممكن يعني نتحدث حتى حول مفهوم جريمة إشانة السمعة، وهي أصلا الواردة في القانون الجنائي لسنة 1991 وحسب المادة 159، وأخذت منها أيضا الجرائم في القوانين الخاصة الأخرى المعلوماتية، جرائم الصحافة والمطبوعات وخلافه. والمادة 159 في شكلها في القانون العام اللي هو القانون الجنائي يعتبر القانون العام اللي بيعرف الجرائم وبيضع العقوبة، بتنحصر في النشر أو النقل أو الرواية المسندة لشخص بغرض الإضرار بسمعة الغير. يعني لازم يكون في يعني ده ركن من الأركان الأساسية والعنصر من العناصر الأساسية قصد الإضرار، يعني تكون قاصد الإضرار بالشخص اللي تناولته أو رويت حوله أو نقلت عنه، اللي هو قصد الإضرار بالسمعة هنا. وإذا مشينا في نفس التسلسل ده بنعرف الضرر، القانون الجنائي برضو بيعرف الضرر، نحن قلنا هنا قصد الضرر أو الإضرار، فالقانون بيعرف الضرر بأنه أي أذى يقع للشخص يعني في سمعته في ماله في عرضه في بالمخالفة للقانون، يعني بالضرورة أن يكون هذا الأمر مخالف للقانون عشان يكون في ضرر. وحتى المادة 159 يعني بالضرورة الإشارة إلى أنه وردت بشأنها استثناءات يعني تجعل من الفعل يعني غير مجرم إذا اتخذوا شخص وتوفرت فيه الاستثناءات الواردة حصرا في المادة 159. وللمصلحة العامة ممكن نقرأ يعني أنه جريمة إشانة السمعة ذاته يعد مرتكبا جريمة إشانة السمعة من ينشر أو يروي أو ينقل لآخر بأي وسيلة وقائع مسندة إلى شخص معين أو تقويما لسلوكه قاصدا بذلك الإضرار بسمعته. الاستثناءات لا يعد الشخص قاصدا الإضرار بالسمعة في الحالات الآتية: واحد، إذا كان فعله في سياق أي إجراءات قضائية بقدر ما تقتضيه أو كان نشرا لتلك الإجراءات إذا كانت له أو لغيره شكوى مشروعة يعبر عنها أو مصلحة مشروعة يحميها، أو كان ذلك لا يتم إلا بإسناد الوقائع أو تقويم السلوك المعين. كيم، إذا كان فعله في شأن من يرشح لمنصب عام أو يتولاه تقويما لأهليته أو أدائه بقدر ما يقتضيه الأمر. تا برضو، وإذا كان التقويم لشخص عرض نفسه أو عمله على الرأي العام للحكم عليه وكان التقويم ده بقدر ما يقتضيه الحكم. ومن خلال الاستثناءات دي بيتضح تماما إنه إذا كان فعل الصحفي أو الناقل أو الناشر يتعلق ب من يشغل منصب عام وعموما يعني بقرض المصلحة العامة وضمن عمله ووظيفته وبقرض لا يخالف بالضرورة مقتضيات ضوابط النشر أو الواردة في قانون الصحافة والمطبوعات وقانون الجرائم الإلكترونية. يعني لازم يكون برضو النقل أو الرواية أو النشر ما تخالف المقتضيات الواردة في القوانين الخاصة دي، لكن طالما تم ذلك ضمن وظيفته وسياق عمله وفي سياق المصلحة العامة فبالضرورة ده بيخضع للاستثناءات الواردة، ولكن الأمر ده متروك لتقييم المحكمة. ونحن بنتكلم عسى في يعني بالمصلحة العامة فقط أو للرأي العام في نشر في يقصد في ما يتعلق بالنشر للصحفيين. الجزئية المتعلقة بالبلاغ المحل التعليق إنه تم نشر للصحفيين المعنيين كمتهمين ديل باعتبارهم متهمين حاربين، وده بيتم طبعا وفق مقتضى المادة 78 من قانون الإجراءات الجنائية لسنة 1991. وبنفتكر إنه الأمر هكذا جانب الصواب وفقا للمعلومات الواردة والمدونة بها لإبداء وجهة النظر. بالضرورة إذا كان يعني سلطة وكيل النيابة المخولة له أن يعلن المتهمين كمتهمين هاربين، لا بد أن يكون المتهم على علم بالإجراء أو البلاغ، ومن ثم يعني يهرب أو يخفي نفسه، وده شرط جوهري. يعني ما سلطة تقديرية للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو سلطته هو بالتحديد، ما وكيل النيابة الثانيين، لأنه ما سلطته أنه كمان سلطة التقديرية أنه يعني يتخذ هذا الإجراء بمجرد فتح البلاغ، لأنه ده بيخالف أدبيات وممارسات وفقه ومرامل التشريع. لا بد أن يكون وعلى علم المتهم وموجود وعارف البلاغ أو بالضرورة يتم البحث عنه. يعني السلطة التقديرية لسيد وكيل النيابة الأعلى يعني مقيدة بسلامة الإجراء وصون الحقوق. يعني لا يجوز أن يكون أنه أنت يعني تصدر أوامر لمتهم هارب وهو موجود وما عنده علم، أو هو خارج الوطن أو خارج ما عنده أي أدنى علم. كل هذه إجراءات غير صحيحة. وعشان كده في الممارسة العملية لإصدار الأوامر بتاعت الإعلان للشخص هارب حسب مقتضى المادة 78 يعني بيتم كالآتي. أولا بيصدر أو بعد إجراء التحريات الأولية وفتح البلاغ وتقرير ملخص البلاغ الأول في يومية التحري والتحري مع الشاكي والشهود، إذا اتضح للسيد وكيل النيابة مش الوكيل النيابة الأعلى، وكيل النيابة المتحقق أو المتحري أو الفتح البلاغ، أن أول حاجة بعد كده أن يصدر أمر قبض إذا كان هناك بينة مبدئية صالحة لاتخاذ الإجراءات والسير فيه. بيتم إصدار أمر القبض ويتم بعد تسليم أمر القبض للشرطة والمباحث للبحث عن المتهم، وحسب عنوانه اللي عبء إثبات أو عبء تحديد العنوان ده بخصوص الشاكي. يعني الشاكي لابد أن يحدد عنوان ومحل إقامة المتهم، وبيقوم الشرطي بعد أن يستلم أمر القبض يسعى لتنفيذه، وبالتالي هو بيكتب تقرير بيحرر الشرطي ده تقرير يوضح فيه أنه ذهب إلى المنطقة الفلانية بإرشاد الشاكي والأماكن اللي ذهب لها كلها في البحث عن المتهم، ويوضح أنه ما وجدوا، يوضح الملابسات يعني هل هو يعني مش سأل منه ما وجدوا أو هكذا. ومن ثم وبعد اطلاع السيد وكيل النيابة على هذا التقرير يوجه يحول البلاغ للسيد وكيل النيابة الأعلى اللي هو من سلطته فقط هو اللي بيصدر الأمر بالإعلان لشخص هارب، لأنه الإعلان لشخص هارب عنده تداعيات أخرى قانونية، ومن ضمنها مثلا يجوز أن يحجز إذا كان الأمر متعلق بمال، أو يجوز أن يحجز على أموال المتهم الهارب ويجوز، وهي سلطة يعني مقيدة بالأسس اللي ذكرناها لأنها مسألة خطيرة وتتعلق بالحقوق والحريات بتاعت الشخص. وعلى ضوء ذلك الإعلام بيرتبط بشكل أساسي بالهروب أو إخفاء النفس، وخلاف كده بيكون الإجراء تعسفي وما صحيح، خاصة إذا أنه المتهم قاعد وما عنده أي أدنى علم وطوال فوجئ بأنه يعني نشر في الصحف أو في أي وسائل من الوسائل ولا في باب محكمة ولا باب بيته ولا كده أنه هو هارب. ده قطعا بمس بحقوقه وبيعتبر إجراء تعسفي. يعني ده قد النظر عن جوهر البلاغ صحته من عدم صحته، لأنه ده موضوع يعني آخر. وإذا كان المتهم كمان موجود خارج البلاد فأصلا لا ينطبق عليه الهروب أو الإخفاء، لأنه ده أصله ما موجود، كان ما في واقعة بتاعت هروب أو اختفاء. يعني ده منطقا وقانونا، خاصة أنه يعني القانون هو المنطق، يعني القانون والمنطق تماما. حسب ما اطلعت على الوقائع والأوامر الصادرة من السيد وكيل النيابة الأعلى، فلاحظت أن الاتهام تم بموجب قانون جرائم المعلوماتية، وده في وجهة نظر واضحة أنه يعني في ظل وجود قانون خاص اللي هو قانون الصحافة والمطبوعات، الأمر يعني بيتسم بالتعسف وعدم المعقولية، لأنه قانون جرائم المعلوماتية المتخذة بموجب الإجراءات الآن هو قانون شامل وبيستهدف أي شخص بيرتكب جريمة في حق الغير عبر وسائل الاتصال والأجهزة الإلكترونية والرقمية أو الاحتيال الإلكتروني للآخر. وبناء على ذلك أصبحت العقوبات الواردة في قانون جرائم المعلوماتية من 2007 وتعديلات المتلاحقة في 2020 و2022 وأخيرا التعديل اللي اتسم بعقوبات مغلظة في 2025 اتسم بعقوبات مشددة، وأصبحت بموجب القرامة والسجن يعني وجوبية في حالة الإدانة، ما تخييرية زي ما كان سابق بأنه السجن أو القرامة. وده أمر يعني التشدد فيه يعني بيكون له يعني تداعيات أخرى يعني. أما قانون الصحافة والمطبوعات فهو قانون خاص بنظم واجبات وحقوق الصحفيين، يعني برضو الصحفيين مقيدين بواجبات ينظم القانون ده، وعندهم حقوق بنظمها برضو هذا القانون، لا سيما الصحفيين المحترفين. والعقوبة فيه على ضوء ذلك بتجي متسقة مع طبيعة المهنة ومراعاة أنه مهنة الصحافة هي سلطة رابعة وعندها اختصاصات ومهام مهمة للمجتمع، عشان كده جاءت العقوبات في الغالب وذا الطبيعة يعني بتراعي الردع العام والردع الخاص للعقوبة وفقه العقوبة وتراعي دواعي العقاب ذاته يعني حسب القانون المقارن. وبالتالي هي طبيعة نفعية للمصلحة التي تراعي الردع العام والخاص.
2: بهذا نصل بكم مستمعي راديو دمنجل الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج ملفات سودانية، واللي سلطنا فيها الضوء حول إصدار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر أوامر بالقبض على عدد 47 صحفي وصحفية، واستطلعنا رأي عدد منهم بالإضافة لرأي خبير قانوني حول هذه القضية. نشكركم على حسن الاستماع وعلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. تقبلوا تحياتي سليمان سري وتحيات الفريق العامل، ودمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله.
1: ملفات سودانية، ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يعرف.
8: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كون أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي

0: هسه، لانه هسه تهريب الذهب وللاتجار بالبشر وللمخدرات لانها اصبحت كثيره ولانها اصبحت منتشره، دارين يشكلوا لها محكمه خاصه اللي في جرائم وقعت بعد ذاك تشكل المحكمه. يبقى ده واحد من عيوب المحكمه دي ذاتها، انها صدرت بعد وقوع الجريمه وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان، تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلة وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها. ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد. يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لك إن المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية، ما ممكن تنظر إيجازيا خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادت بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس السوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة. هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدها منه. فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة؟ المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء سيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين أمام المحكمة بأنه ما سددوا الضرائب أو ما سددوا العوائد أو ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقصوا على المواطنين بأنه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فأنا أفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا، وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات. سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
0: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندة لها في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندة لها شنو

0: البخلات تتواجد في المناطق بتاعت التعدين. وطبعا سمعنا انه القوات النظاميه عندها اماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحه ولا جهاز الامن ولا القوات الاخرى، حتى القوات المسانده. اي قوات بتعلن انضمام او انحياز للقوات المسلحه، واحده من المسائل اللي بتطالب بها انها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركه انها ادوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق او بعض القوات المسانده ادوها في مناطق اخرى. فده هو ذاته نوع من الفساد بتاع الدوله نفسها. فيفترض ابتداء ان القوات النظاميه او القوات المسانده لا ما يكون عندها اي علاقه بالاماكن بتاعت التعدين. الحاجه الثالثه المخدرات والاتجار بالبشر وتهريب الاسلحه وتهريب الذهب. الاربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكلوا لها محاكم خاصه، ما ممكن الجرائم دي تحاكم امام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن اذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعيه، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغاله في الاتجار بالبشر، ممكن الدوله تكافح الظاهره دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم، وبيتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال. لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب. الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة بتاعت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبقى السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس إنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون. لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس إنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبهرب الذهب واتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا بأمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة. فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده. ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة، وتكسب ثقة المواطنين لما واحد يودوه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيدا عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر أنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر، سواء كان إتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة اللي أرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحية.

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدايات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم. ونفتكر انه اذا نجحوا في المسألة دي هي بتكون خطوة مهمة جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفة من السودان تجوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحة انه يكون جزء من الحوار اللي هيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عالية جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا هنشجع المجموعات النسوية يعني انها هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجة المساحة الامنة وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المسألة دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حماية للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتور عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب أن لا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إن النساء دور في عمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقول مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إن هن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة أن أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشبابي البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، بنحب نأكد إن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضو هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دبنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دبنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الإنقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة تومبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرموك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة معردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجى خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته إلى أطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرش عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني، إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسلطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السلطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم
11: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان
0: وشمال كردفان بعد سنوات
11: في المدن والقرى والفرقان والحلال، دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

من قلب الشارع ولغاية مسامعكم. راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل، نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00.

0: راديو دبنجا، حيث لا تميل الكفة إلا للحقيقة. نضع القضايا في الميزان، نستمع، نناقش ونحكم بضمير. كونوا معنا في برنامج في الميزان.
1: ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان، وفيها نتناول القرارات التي أصدرها مجلس الأمن والدفاع في اجتماعه في يوم 2 من شهر 8 الجاري، واللي قضت بتشكيل محاكم خاصة للنظر في جرائم المخدرات وجرائم الإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة والذهب، ومعها قرارات تمنع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين مع مصادرة الآليات من عربات، وخلافه بالنسبة لهذه القوات عند مخالفة هذه القرارات. في حلقتنا اليوم مستمعينا الكرام نتناول هذه القرارات مع الأستاذ المحامي عثمان صالح، والذي سألناه ابتداء حول تعليقه على إنشاء محاكم خاصة لنظر في قضايا جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتحريب الأسلحة والذهب.
2: بالنسبة للقرارات الصادرة في 2 أغسطس 2026 من مجلس الأمن والدفاع، وهو طبعا ده أعلى سلطة عسكرية أمنية في السودان، فيما يتعلق بمسألة المحاكم الخاصة، نفتكر أنه في مبدأ أساسي جدا، وأي دولة محترمة وبتحترم سيادة حكم القانون بتلتزم به، وهو مبدأ الفصل بين السلطات، السلطات الثلاث: السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية. ثلاثة سلطات، أي واحدة عندها مهام واختصاصات محددة، وعشان الدولة تكون دولة قانونية بتحترم سيادة حكم القانون، يجب ما في أي سلطة من السلطات الثلاثة تتدخل في عمل السلطة الأخرى. يعني السلطة التنفيذية يجب عدم التدخل في أعمال السلطة القضائية أو أعمال السلطة التشريعية، وكذلك السلطة القضائية يجب أنه ما تتدخل في عمل السلطة التنفيذية والتشريعية وهكذا. أولا، القرار الصادر بأنه تكون محاكم خاصة زي ما قلنا، ده مجلس الأمن والدفاع، وهو يتبع للسلطة التنفيذية، ما من حقه أن يتكلم عن المحاكم الخاصة. محاكم الخاصة يجب تشكيلها من السلطة القضائية، والسلطة القضائية بتدرس المسألة وبتشوف مدى حوجة السلطة أنه تكون محاكم خاصة. وإن كان عندنا رأي في المحاكم الخاصة مطلقا إذا صدرت من السلطة التنفيذية أو صدرت من السلطة التشريعية، حتى لو قلنا في محاكم خاصة يفترض أنه تصدر من السلطة القضائية وتم إنشاء أو تحديد مهامها واختصاصاتها من السلطة الغضائية. كونه أنه مجلس الأمن الآن في قرارات يقول نحن عايزين نشكل محاكم خاصة، ده خطأ، خطأ قانوني، وبيخضح في مسألة استغلالية وحيادية ونزاهة السلطة الغضائية، ما دام السلطة التنفيذية بتتحدث عن واحد من اختصاصاتها. ده أولا. ثانيا، زي ما ذكرنا أنه يفترض أي شخص متهم في أي بلاق، سواء كان القانون الجنائي وهو القانون العام أو أي قانون عقابي آخر من القوانين الخاصة، يجب أنه يعرض على قاضيه الطبيعي. والقاضي الطبيعي اللي هو القاضي اللي بتواجد في محكمة منشأة بموجب قانون بتحدد سلطاته واختصاصاته القانون العينه أو القانون الأنشأ المحكمة اللي هو موجود فيها قبل وقوع الجريمة. يبقى القاضي الطبيعي هو موجود وفي قانون بتشكيل محكمته وتحديد أهدافه واختصاصاته وسلطاته، وهو تم تعيينه كقاضي يعمل في أي واحدة من المحاكم المشكلة بموجب القانون. ده القاضي الطبيعي، ويفترض أنه أي متهم يقدم لقاضيه الطبيعي، وقاضيك الطبيعي ممكن يكون منه حسب دائرة الاختصاص اللي أنت موجود فيها. لكن مسألة المحاكم الخاصة معناته أن المتهم ما بيعرض على القاضي الطبيعي، بيعرض على قاضي خاص وعلى محكمة خاصة مشكلة لنظر قضايا محددة، والقضايا دي بالتأكيد وقعت قبل تشكيل المحكمة نفسها، لأنه أسأ تهريب الذهب والإتجار بالبشر والمخدرات لأنها أصبحت كثيرة ولأنها أصبحت منتشرة دارين يشكلوا لها محكمة خاصة اللي في جرائم وقعت بعد ذلك تشكل المحكمة. يبقى ده واحد من عيوب المحكمة دي ذاتها، إنها صدرت بعض وقوع الجريمة وبيقضح في مهنيتها وفي مصداقيتها. نعم ممكن بعد تشكيلها ممكن تقع جرائم وتقدم لها، برضو النظرة لها حتكون هي نفس النظرة إن المحكمة دي شكلت لغرض خاص وإلا لقدم المتهم لقاضيه الطبيعي. الحاجة الثالثة، المحاكم الخاصة دائما عندنا في تاريخنا في السودان تاريخ المحاكم الخاصة فيها عيوب، ومن أكبر العيوب بتاعتها إنه ما بتخضع للقانون العام قانون الإجراءات الجنائية، وإنما بتم تشكيلها وبيحدد الجهة اللي بتم الاستئناف لها، وممكن يكون درجة استئناف واحدة وتصبح قرارات نهائية. يعني مسألة إنه استئناف وبعد ذاك طعن وبعد ذاك مراجعة دي ما بتكون موجودة في المحاكم الخاصة، وإنما بتقيد الإجراءات بتاعتها، ممكن يكون في درجة استئنافية واحدة، دي واحدة من العيوب. وممكن حتى الإجراءات أمام ذات المحكمة ممكن تقيد، يعني كثير من المحاكم الخاصة بقول لكم المحكمة الخاصة تنظر القضية إيجازيا، دي واحدة من العيوب إنه قضايا تنظر إيجازيا مهما كانت الدرجة بتاعة المخالفة القانونية ما ممكن تنظر إيجازيا، خاصة إذا بقت محكمة خاصة. واحدة من العيوب بتاعة المحاكم الخاصة إنه بتكون دائما خاضعة لهوى السلطة السياسية، لأن السلطة السياسية الآن هي النادة بتشكيل المحكمة، فهي بالتالي بتكون خاضعة لمزاج السلطة السياسية وماذا تريد السلطة السياسية. وعندنا تجارب، لو الناس بتذكر محكمة الضرائب ومحكمة سوداتيل ومحكمة العوائد، دي محكمة الضرائب هي طرف متقاضي أمام المحكمة، ونفس الطرف ده برضو بخضع لنفس سوداتيل والعوائد، كانوا الجهات دي هي اللي بتجهز المحاكم، وهي حتى بعض امتيازات القضاء من توفير البنزين لبعض المبالغ بتدفع للمحكمة، هي محكمة خاصة اسمها محكمة الضرائب، دي محكمة خاصة اسمها محكمة العوائد، لكن بياخدوا من واحد من الأطراف المتنازعين قدامهم في امتيازات بياخدوها منه، فبالتالي كيف تكون محكمة مستقلة وكيف تكون محايدة وكيف تكون نزيهة. المحاكم الخاصة في السودان يعني تاريخ سيء وسيء للغاية، وده السبب خلى انه المحاكم دي تغلق، سواء كان محكمة العوائد ولا الضرائب ولا محكمة السوداتيل، اللي كان بيجيبوا المواطنين امام المحكمة بانه ما سددوا الضرائب او ما سددوا العوائد او ما سددوا المحاكم. كانت شفنا كيف محاكم كانت بتقسو على المواطنين بانه ما قادر يسدد العوائد عشان ترضي الزور اللي بدفع لها المخصصات أو بدفع لها أو بوفر لها البنزين بتاعت الحركة بتاعته. فنفتكر أنه المحاكم الخاصة هتكون محاكم سيئة جدا وما هتكون مستقلة ولا هتكون محايدة، ولذلك نرفض أي اتجاه لتكوين أي محكمة خاصة لمحاكمات أي قضية من القضايا، ويجب أنه كل القضايا تحال للقاضي الطبيعي. ولو في أي مسائل مرتبطة بتأخير القضايا لعدم توفر القضاء، عدم وجود محاكم في بعض المناطق غيره، تحل في إطار السلطة القضائية وليس بإنشاء محاكم خاصة.
1: كذلك مستمعينا الكرام، توجهنا بالسؤال إلى الأستاذ عثمان صالح المحامي حول القرارات الأخرى التي منع بموجبها مجلس الأمن والدفاع تواجد القوات النظامية والقوات المساندة لها في مناطق التعدين، وقال إن مخالفة هذه القرارات تصادر كل الآليات التابعة لهذه القوات، سألنا الأستاذ عثمان حول تعليقه على هذه الجزئية من القرارات الصادرة.
2: أما مسألة تواجد القوات النظامية أو القرار منع تواجد القوات النظامية والمساندلة في مناطق التعدين، ده بيصير سؤال، هي ذات القوات النظامية والقوات المساندلة شنو اللي بخلاها تتواجد في المناطق بتاعت التعدين؟ وطبعا سمعنا انه القوات النظامية عندها أماكن بتاع التعدين، سواء كان القوات المسلحة ولا جهاز الأمن ولا القوات الأخرى، حتى القوات المساندة، أي قوات بتعلن انضمامها أو انحيازها للقوات المسلحة، واحدة من المسائل اللي بتطالبها إنها يكون عندها مناطق بتاع التعدين. وشفنا القوات المشتركة وإنها أدوها مناطق بتاع التعدين في الشريق، وبعض المناطق أو بعض القوات المساندة أدوها في مناطق أخرى، فده هو ذات نوع من الفساد بتاع الدولة نفسها. فيفترض ابتداء أن القوات النظامية أو القوات المساندة ما يكون عندها أي علاقة بالأماكن بتاعة التعدين. الحاجة الثالثة، المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الأسلحة وتهريب الذهب، الأربع جرائم اللي قالوا عايزين يشكل لها محاكم خاصة. ما ممكن الجرائم دي تحاكم أمام القضاء الطبيعي؟ هي طبعا ممكن إذا كانت دي جرائم هي ذاتها طبيعية، ويكون في عصابات شغالين في المخدرات، عصابات شغالة في الإتجار بالبشر، ممكن الدولة تكافح الظاهرة دي بالقبض عليهم وتقديمهم للمحاكم وبتم الحكم عليهم، ودي بيقلل من مسألة انتشار الجريمة وبتمشي في سير الطبيعي. لكن لو بقت أربع جرائم دي، سواء كان مخدرات أو التجار بالبشر أو الأسلحة أو الذهب، إذا كان بتمارسهم ذات السلطة التنفيذية، يبقى ده الإشكال، لأن السلطة التنفيذية عندها السلطة على السلطة القضائية وما بيقدروا يحاكموها. يعني المخدرات في كونتينيرات جات خاشة البلد دي مخدرات، وأصحابها كانوا في السلطة، ما سمعنا أي واحد يتقدم لمحاكمة. الذهب الآن الأمارات بهرب الذهب منه، تهربوا السلطة، السلطة ذات السلطة التنفيذية هي اللي بتهرب الذهب، الدعم السريع هو بهرب الذهب وبهربوا لذات الدولة تحت الأمارات. تهريب الأسلحة، الآن في تم قبض واحد من كتائب البراء، هو كان بتاجر في أسلحة لقوات الدعم السريع. يعني لما تبدأ السلطة التنفيذية هي اللي بتمارس نفس الممارسات دي، يبقى إذا تم القبض عليهم، لو بقت محكمة خاصة أو بقت محكمة المحاكم الطبيعية، ما حتقدر تحاكم أي واحد من دير. فيبقى مسألة المحاكم الخاصة على أساس أنه تحاكم المجرمين اللي بيرتكبوا الجرائم دي، ده مسألة تشكيل المحاكم زر للرماد في العيون، لأنه ممكن يقبضوا صقار تجار المخدرات، ممكن يقبضوا الناس، ممكن يهربوا كميات بسيطة من الذهب ويقدموا للمحاكم على أساس أنه ده مكافحة الجريمة. لكن كبار التجار تعين المخدرات من السلطة التنفيذية وبيهربوا الذهب وإتجار بالبشر، ديل ما في زول حيقدر يقضي عليهم، لأنه السلطة في يدهم، القضاء في يدهم، سواء كان محكمة خاصة أو محاكم الطبيعية. وفي المحاكم الطبيعية نحن ما بنقول كل القضاة، إنما كثير من القضاة هم موالين للسلطة وهم بيأتمروا أمرة السلطة، لكن في إشراقات في القضاء، ومنها المحكمة بتاع الدنقل اللي حكمت على 6 من القوات الشرطة بأنهم عزبوا أحد المحتجزين داخل المحتغلات في دنقلة، فهذه واحدة من الإشراقات بتاعت القضاء. لكن الغالبية العظمى من القضاة هم تحت إمرة السلطة التنفيذية، للأسف بنقول الكلام ده. ونحن بنعمل بكل جد على أساس إنه لازم يكون في فصل حقيقي بين السلطات، ولازم تكون في سلطة قضائية مستقلة ونزيهة ومحايدة وتكسب ثقة المواطنين، لما واحد يوجهه أمام أي قاضي يكون مطمئن إنه أمام سلطة عادلة وأمام سلطة مستقلة ممكن تحكم بعدالة وتحكم بعيداً عن إرادة ورغبة السلطة التنفيذية. أنا أفتكر إنه القرارات اللي صدرت من مجلس الأمن والدفاع قرارات غير موفقة، قرارات ما حتأدي إلى حل الظواهر سواء كان اتجار بالبشر أو تهريب أسلحة أو غيره، لأنه السلطة التنفيذية هي مشتركة في نفس المسألة، وزي ما ذكرنا المحاكم الخاصة هي بتكون تحت أمرة السلطة الأرادت التشكيل بتاعها.
1: بهذا مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة والتي تناولنا فيها القرارات التي أصدرها مجلس أمن والدفاع والخاصة بإنشاء محاكم خاصة فيما يخص جرائم المخدرات والإتجار بالبشر وتهريب الذهب والأسلحة، بالإضافة إلى منع القوات النظامية والقوات المساعدة لها من التواجد في أماكن التعدين. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وبشكر قبلكم الأستاذ عثمان صالح المحامي الذي تفضل بالإجابة على أسئلة برنامج في الميزان، وحتى نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.

0: فانه عن احنا من مسؤوليتنا عن احنا كمنسقين من معسكرات النازين واللاجئين نقدم التحذيرات على اساس انه ننبه لجهات المانية الممكن انه يقدم عمل الانساني وده خطير للغاية. بالنسبة لموضوع الغذاء هو معدوم تماما في مناطق طويلة، اصلا النازيين جدا موجودين في شمال دارفور، في خاصة فقط في مناطق طويلة، في بعض المنظمات بسيطة جدا لا يعد يعني. هنا كمان اقول لك مثلا في شمال دارفور تجي في معسكرات في بورنو وعندك في كتم وعندك في في في كساب وديل، هنا ما في غذاء تماما يعني، خاصه في دبرنو والمناطق المجاوره له دي يعني ما في غذاء في دارفور تاكيدا. انا بقول لك اضافه على ذلك هنا اقول انه في جنوب دارفور لا باس لكن برضو ما يكفي، وعندك برضو في معسكرات محدده في شمال دارفور عده معسكرات ما بوصل ولا ملوى ما بوصل، في معسكرات يعني منهم مهرومه تماما وخاصه المناطق بتاع شمال دارفور غرب فاشر ديل يعني انه ما بيجيهم الاغاثه دي دي دي الواقع الحقيقي الموجوده، اما بالنسبه لغرب دارفور وجنوب دارفور ووسط دارفور بيجي حاجه البيجي في في الولايات الثلاثه ديل لكن بيجي حاجه بسيطه جدا 10% فقط ده ما حاصل يعني. يعني انه انا بقول لك برضه هناك في شرق دارفور برضه بوصل برضه بسيط جدا يعني حاجات هنا في ولايات خاصه اقول غرب دارفور وسط دارفور وجنوب دارفور وعندك شرق دارفور وده بقي حاجه بسيطه خيط زي 10%، لكن اما بالنسبه لشمال دارفور حتى الان ما في وجود ما في وجود بتاعت الاغاثه اطلاقا.
1: سمعنا انه في شكاوى من اوضاع مترديه اكثر في وسط وغرب دارفور، شنو الحاصل في المعسكرات دي؟
0: المعسكرات دي طبعا هنا اكثر حاجه الموجوده يعني انه زي ما انا ذكرتها عدم الغذاء بخلي انه الناس بتطلع برا، وهذا الان انه الاوضاع مستقره 100% يعني اوضاع برضو صعبه جدا، لان في بعض الشكاوى بيجينا انه ناس بطلوا برا وبرضو في ناس بيحددون بيشيلوا منهم التقاوي بيشيلوا منهم الكوارو بيشيلوا منهم المحاريت، دي برضو محدد امن الغذاء بالنسبه للمستقبل بالنسبه لنا نحن، شكاوى زي ده يعني شكل يومي. وكذلك زي ما ذكرت انه الناس خيطوا زول اللي عنده 10% والما عنده ما واحد، لكن انا زي ما اقول لك ما في حاجه يكفي للناس اطلاقا، لان البدوم يعني انه لاسره حاجه ما بدو حاجه عشان انه يكفي لمده 10 يوم في الشهر يعني ما بكفي ل 10 يوم لاسره يعني دي الحاصل يعني. وبالفعل يعني انه هو ده صعب جدا اصله، حتى وين كان لما تكلمنا بالمجتمع الدولي عارف على ذلك لانه كان موجود هنا وعارف كان بعرف قدر المعاناه كان قدر شنو وقد كان منظمات موجوده وكان إغاثة وقت موجود. الآن مجتمع دولي طلع وقاعد بتكلم في المنابر، لكن الواقع هنا أصلا تختلف يعني كامل بتكلموا كله إنه نقدموا لدارفور بكده ونقدموا للإغاثة وكده، ده كله هنا في الواقع ما موجود يعني إطلاقا ما موجود أي حاجة زي ما أنا ذكرت يعني الكلام اللي بتكلم في المنابر ده كله فارغ ساكت، لأن في الواقع هنا ما في غذاء كافي كده ما في، لأن الناس أصبوا إنه النسية يعني مجتمع دولي ذات نسي الناس يعني، دي كان نتيجة الإهمال بتاع تراكم السنوات ده كله. وحتى الآن إنه الناس القاعدين في مجتمع الدولة القاعدين في مجلس الأمن والأمم المتحدة حتى الآن ما سايل لحل مشاكل كله على أساس إنه الناس تقدر تعيش، كل الناس بتكلموا بيجي بده مخترعات وجرد داب فلان جاب مخترع وفلان جاب مخترع ده كله ما في الوقت يعني الوقت بيمشي والناس بيموتوا يعني.
1: يعقوب أنتوا أشرتوا كذلك لمشاكل في المياه الصالحة للشرب، قلتوا إنه السنة دي حتى الخريف تأخر وإنه في معسكرات بتواجه شح في مياه الشرب في منطقة قريضة، في معسكرات كتيرة يعني الإعلام أصبح ما قادر يصلها وما عارفين أي حاجة عنها، شنو الحاصل في المعسكرات دي وشنو مشكلة شح المياه في المعسكرات؟
0: زي ما حدثت أنا كان تكلمت جملة المعسكرات خاصة، بس أنا يعني وصفت الولايات لكن من داخل الولايات بعد ذلك في معسكرات قريدة يعني انه هو نسية منسية، قلت لك هو ده في اخر ركن ده ما في زول بيجيب خبره، ومنقطعين ما انا مع في الاتصال لانه عشان انه ما هسه شبكات الا ستارلينك ما في شبكات، وستارلينك ده بسيط جدا وناس ممكن ده يوصلوا رسالة شبكات ما عندهم، والتلفون العرضي ده ما شغال لان الناس اللي قاعدين في بورسان قطعوا كل الاتصالات في دارفور ما في اي تلفون عرضي ساكن شغال الا ستارلينك، وستارلينك ده عشان انت تمشي تتكلم بتدفع 1000 جنيه ألف جنيه زول عشان يتكلم مشكلة بالنسبة للمسكين الموجود. معسكرات قريدة زي المعسكرات الباقية يعني ما عندهم أي حاجة، أنا أقول لك لا مياه لا

0: اكل شراب لاي حاجه ما موجود، يعني ده واقع الموجود هسه حاليا في في في الواقع الحالي. طبعا احنا قاعدين هنا في معسكر كلمه قريب لولايه، قد يكون انه اننا مختلفين مع ناس قاعدين في في جريده مثلا، لان جريده شويه بعيد مننا وبعيد من من الولايه الان. يعني انا اقول انه بناشد كل الناس على اساس انه يقدروا يوصلوا الرساله، يرسلوا الرساله بتاعتنا بصوره حقيقيه، وناس قاعدين بيقدموا عمل انساني يقدموا لكل المعسكرات بدون استثناء. يعني
1: مشكله المياه،
0: مشكله المياه اصلا ده يعني واقع زي ما قلت قبل، لان الناس منتظرين الخريف هيشربوا مويه في في في في في وديان، وده خطر. الان هسه انا بتحدث معك من داخل معسكر كلمه، المياه حتى الان ما نزل، يعني قدر زراعه، يعني حتى الان الناس ما بدا الزراعه، يعني المياه تاخر. ولو مياه في بيها لاقى المويه الجاريه وناس ممكن يشربوا وبموتوا وبكون بحي واي حاجه، لكن بيها ده هسه مويه ما موجود. في بعض المضخات في داخل المعسكرات، بقول لك مثلا في معسكر كلمه في كثير من الاماكن مراكز المياه تعطلت خلاص. ومعسكر كلمة زيه زي أي معسكرات الباقية أيضا، كذلك في المعسكرات الباقية ما من أي معسكر وإلا يكون في زحمة في في في المياه. المياه الصالح شرب ما موجودة، الناس بمشي بشرب موية في في الوادي، وموية ده مسافة بعيدة جدا، والمسكين ده ممكن يجيب الموية بباغة، يعني مرة بيجيبوا موية بباغة مسافة 2 كيلو ولا مسافة كيلو، على أساس إنه يجيب الموية عشان يجي يشرب لعياله ويأكل به عياله وكده. صعب جدا الوضع، يعني وضع حاجة جدا المياه ده. طبعا أنا احنا ما نقول اكثر من ما حس، يعني احنا قاعدين نتكلم، لانه قاعدين ننادي المجتمع دول كم موجود وطلعنا مظاهرات وقلنا يا اخواننا مليون ما يطلع وان احنا بنموت وكده، عشان كده ما قاعدين نتكلم في الاعلام كثير، لانه ما في زول بيجيب خبرنا، يعني مجرد ناس يستموا الكلام في الاعلام لكن ما عندهم عمل، ولا مجتمع دول عنده عمل، ولا اي ناس اللي عندهم الدول المتقدمه اللي عندهم في يدهم ذاتها بس بتكلم التبرعات. انا قاعدين نسمع في الاعلام لكن في الواقع اصلا ما موجوده. يعني
1: الصحه
0: الصحه
1: المنتشره،
0: والله الصحه ده انا اقول لك يعني انه الصحه سبحان الله في ظهور الامراض اصلا ان احنا ذاتها ما عارفين جديده، يعني ما عارفين ده نوع المرض اللي يخصص الاطباء، يعني امراض خطيره جدا وخاصه في امراض النفس. يعني امراض النفسيه بتلقى انه زول كان كويس ما عنده مشكله، تلقى مره الراجل ما عنده مشكله، فتوات البنات والاولاد بتلقاهم ناس كويسين، فجاه تلقى انه نفر نفرين، تلقى انه ناس خلاص راسهم لفت، وبعدين بعدك علاج نفسي كده ما بيكون موجود، وكذلك الاصحاح البيئه برضه ما موجود، والادويه ذاتها بحد نفسه مشكله، لان الادويه ده حتى وان كان كتبوا لك ورقه حتى المنظمات مرات، يعني انه في بعض الادويه ما عندهم، هيكتب لك روشته، والروشته ده يعني انه الواحد ما بملك ولا حق ملح طعام، يعني انه واحد بيجي بيحط الروشته في تحت المخده وخلاص بنتهي زي ذاك، انه الادويه ما موجوده. الوضع الصحي متدهور جدا، يعني ما اصله ما في وصف ذاته عشان نقوله، يعني لان اتكلمنا كثير في الاعلام لكن دايرين انغاص المجتمع الدولي، لو اصلا في مجتمع دولي حقيقي يعني وبيجيب ما بيساوي بين في مسافه بين البشر، فانه يتحرك وما يتكلم في المنابر يساوونا، عشان ما انه على الاقل انه عالم يكون موحد، لكن لو تركونا بكده ان احنا ذاتها في فهمنا وفي قلوبنا نحط انه ان احنا عباره البشر ما محسوبين مع المجتمع الدولي ذات.
1: يعني احس كل الوحدات الصحيه اللي كانت شغاله في المعسكرات دي والمنظمات اللي كانت بتقدم أدوية وقفت تماما.
0: نديك نموذج مثلا، نديك نموذج، أنا هسه حاليا في معسكر كلمة كان في منظمة ألايت، ومنظمة ألايت إنه هو جاء وانتهى من الستاف، معناته منظمة لما ينتهي من الستاف عبارة هو خلاص على وشك خلاص يقادر، يعني قال هو ما عنده دعم بأنه أمريكا وقفت الدعم وخلاص هم ما بيستطيعوا خلاص، أول حاجة استاف ما عنده بمساواة، ما عنده استاف رسمي إلا طبيب واحد، يعني الناس القاعدين كلهم شغالين معناه عبارة شغالين متطوعين. نمرة اثنين يعني انه خلاص معناته هنا نمرة اثنين كذلك منظمة AMC برضو كذلك ما عنده ولا استاف واحد الا الطبيب، يعني برضو تخلص من الاستاف، معناته اي منظمة انت تخلصها من الاستاف معناته انت ما عندك وجود، ممكن بكرة يقول لكم مع السلامكم. فعشان كده انه الخدمات لما اصلا انت ما عندك استاف حتى وان كان قلت تقدم الخدمات ما يكون خدمات يعني زي ما هو، لأن السبب كان قالوا إنه في بعض الدعم نقص ما عندهم دعم وكده، حتى ادونا التحذيرات بأنه هم بعد 6 شهور خلاص يعني إنه ممكن كم جامع الدعم يواصلوا كم جامع الدعم يقدروا، وهسه مضى 5 شهور باقي لنا شهر فقط، قد يكون ألايت بعد شهر قادر، لأن خلاص يعني ده تحذيراتنا يعني. كان عملنا مذكرة تفاهم معهم على أساس إنه إحنا نقنع الموظفين الموجودين يشتغلوا، يعني عبارة الناس متطوعين يعني. فدي خطر جدا يعني. أنا أقول لك منظمة الرسم قاعد شغال ما موجود، كذلك في الطباب إلى حدود برضو شغال مع ناس رعاية الاجتماعية، مع ناس دي الناس الساحل الإنجابية السودانية برضو مشاركين مع الوزارة برضو. مرات الخدمات حقهم يعني إنه ما خدمات يذكر يعني. أنا أقول لك أنا أديك مثال بالنسبة للزمان، لما كان السنة اللي فاتت لما كان في كولر، حتى توك توك عشان يعجروا من معسكر كلمة لمركز العزل ما كانوا بيستطيعوا، كان انه مواطنين هم بمجهودهم بيجيبوا اسعاف على اساس انه يوصلوا، كذلك ما قدروا عشان يوفروا ضوء كافي وكده. ده حاجات اللي حصل علينا قاعدين عايشين والخريف جاي، فدي المعاناة اللي حصل علينا موجودين يعني. الصحة ده يعني متدهور تمام. انت كنت في تمال بكره بعد بكره المنظمات دي قادر
1: تمام يعني. في الختام وباختصار رسالتك شنو؟
0: انا في رسالتي اقول انه اول حاجه شكرا للناس اللي قدموا لنا خدمات بسنوات ده كله، وانه حفظوا لارواحنا جزاهم الله خير، بعد ما انه اصل دولتنا هو فعل بنا كده، في رغم انه حنينها الان ما عندنا خدمات، لكن ما عندنا زعل من اي احد في الدنيا لانه قدموا لنا وانقذوا ارواحنا لمده اكثر من 20 عام. لكن دايرين المزيد، نحن نقول انه نحن الكلام ده كله نقوله المزيد، ما يخلوه للسياسيين والحكومات والناس اللي بيتكلموا ديل. نحن دايرين الناس اللي عندهم قروش اللي عندهم ضمير حي انه يقدموا المساعدات بالنسبه لعمل انساني، يعني انه الحكومات بتاع الدول يخلوا شغل بتاع المنابر والكلام بتاع المنابر والسياسات ونمشي قعدنا هناك وجينا مخترعات ويتكلمنا وديل عندهم مبادرات، ده كله فارق وديع زمن. نقول انه اول حاجه ينسوا الكلام ده كله، يشتغلوا لنا عمل انساني ووصلوا لنا حاجات عشان نكون احياء، بعد ذلك يشتغلوا هم شغلهم السياسي وشغلهم التالوفات والشغل الدبلوماسي اللي هم بيشتغلوا، بعد ذلك انه بعد ما انه الناس يكونوا احياء يشتغلوا ذلك، انه يقفوا من حاجات ده كله اول حاجه يقدموا العمل الانساني ويوقف الحرب اهم حاجه عشان ما يكون في موجود حرب، على اساس انه ذاته ان احنا لو ما في حرب الناس ذاته ممكن يكونوا منتجين. اصبح انه كردوف مشاكل كردوفان ده تاني بقى عبء على دارفور، لأنه عشان إنه ناس كردوفان الحرب حتى تقيل عندهم هناك، هنا ما في حرب رسمي كده في دارفور، لكن الموجود البسيط هنا كمان عند هنا ناس دارفور مجبورين بيشيلوه بودوا التجار كمان بودوا لناس كردوفان. ولو أنا وريت لك الأسعار هنا في دارفور في كردوفان والله لا تصف، كلام الناس بتكلم في منابر ده كل كلامات سياسية في الواقع أصلا ما موجود. نقول إنه المجتمع الدولي يقيف مجتمع الدولي على أساس إنه ربنا يساعده، وأن إحنا ذات الدعواتنا إذا كان أصلا هم يوقفوا عشان يوقفوا معنا كويس ويوقفوا مع كل الإنسان الإنسان في العالم، أنا على أساس إنه يستجيب ربنا دعوانا. ونقول إن شاء الله الدول الجوار الموجودة كل الدول الإفريقية والدول العربية الجوار دول الجوار الموجودة ما يلوموا في خط انه على اساس انه يقدموا لاهلهم يوم من الايام اذا كان احنا بيجينا عندنا ممكن نقدموا عليهم. وطبعا ربنا قال تلك الايام الدولة بين الناس، ولما تفرج لجارك بالجوع وبالمرض وتضحك عليه قد يكون ربنا يجيب دورك وبعدك ما بكون تمام. دايرين على اساس انه مجتمع الدولي يجيب مجتمع الدولي كما هو مجلس الامن وامم المتحده لهم عليهم، ما يخلي ارواحنا في عاتق الناس ما عندهم حملنا
1: تمام
0: بتضوا سيادتنا احنا، ما يخلوا ارواحنا لاعتقال الناس غصبا منهم اهميه لمجتمع الانسان البشري.
1: شكرا جزيلا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقه جديده من برنامج لقاء خاص. لا زالت اعزائي المستمعين قضيه اعلان 47 صحفي وصحفيه متهمين هاربين من قبل وكيل النيابه الاعلى لنيابه الجرائم المعلوماتيه بولايه البحر الاحمر تثير جدل واسع في الاوساط الاعلاميه والحقوقيه والقانونيه وربما السياسيه على خلفيه بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضيه دي تداعياتها مستمره خلال الاسبوعين اللي فاتوا، واحنا خصصنا لها قبل كده حلقه في برنامج ملفات سودانيه في راديو دبنجا. واليوم بنواصل او في الحلقه دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضيه دي، خاصه مع تاكيد عدد من الصحفيين انهم ما يتلقوا اي اختارات او استدعاءات رسميه مسبقه قبل اتخاذ وكيل النيابه لهذه الاجراءات باعلان متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابه تساؤلات قانونيه حول مدى توافقه مع الاجراءات المنصوص عليها في قانون الاجراءات الجنائيه والضمانات المكفوله للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلاً عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
3: لا شك
2: لهذا الإجراء شنو؟
3: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، ما هو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ده إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام، الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمعة هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أن التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أن قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أن الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أن يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوى مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب فيه أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاه قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية. ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ، ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس عملت تيسيرا للإعلام بالنشر، وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة مدنية غيابية وكل ده يسقط بحضور المتهم وتعاد، ما في لها داعي، كلها إجراءات من شأنها أنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مخطوط في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
2: بهذا نصل لكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: كلكم خلي بالكم.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل اضراب يومين الثلاثاء الاربع والخميس، ونفاجأ بان الغرفة التجارية لغت حلت، يعني احفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، واحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لانه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكل منه ما معنى.
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة جيم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأن حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معنا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش الفتح وقدر ما حرق البصرات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
0: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرات وصلني وهاش بس أصلني بك هداب ننقدي إيه أنت تكبد أصلني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
1: راديو دبنجا الأعزاء، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم. في حلقة الليلة حديثنا عن موقف المجموعات النسوية من اجتماعات الأهلية الخماسية في أديس أبابا، وشنو رايهم في المسار السياسي المطروح، وأبرز الملاحظات اللي عندهم حول الطريقة الماشية بها العملية السياسية، خاصة بعد مقاطعة عدد من القوى المدنية للاجتماعات الأخيرة. الاجتماعات فتحت أسئلة كثيرة، هل المسار الحالي قادر فعلا يجمع السودانيين ويساهم في وقف الحرب؟ وليه بعض القوى المدنية اختارت المقاطعة؟ وشنو المطلوب عشان يتم إصلاح المسار وبناء ثقة بين الأطراف المختلفة؟ في حلقة الليلة بنسمع لثلاث أصوات نسوية، وبنتعرف على تقييم لاجتماعات أديس أبابا ورؤيتهم للإصلاحات المطلوبة، وكيف ممكن تكون مشاركة النساء أوسع وأكثر تأثير في أي عملية سياسية جاية. ضيفتنا في الحلقة الفاعلة النسوية أيام البشرة، ومريم حامد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ورحمة عتيق الكندي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. نبدأ أولا مع الأستاذة أيام البشرة، ونسألها عن موقفها من اجتماعات الأهلية الخماسية وأبرز الملاحظات على المسار الحالي، وشنو المطلوب عشان العملية السياسية تكون أكثر شمولا. أستاذة هيام، مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
2: السلام عليكم، التحية لمستمعي راديو دبنجا الكرام. في البدء أنا شاكرة جدا للمساحة دي فيما يتعلق بدعوة الأهلية الخماسية للاجتماعات التشاورية التحضيرية للعملية السياسية. رأيي في هذه الاجتماعات هو من رأي القوى المدنية التي قاطعت هذه الاجتماعات والمن ضمنها تحالف صمود. وفي الموقف ده بنعتقد إنه في عدة أسباب دعت لذلك، وعلى رأسها الإجراءات التي صاحب التصميم العملية السياسية في الاجتماعات السابقة لتجاوزها في الاجتماعات القادمة. وفي ده طلبنا عقد اجتماعات، ولكن لم تتم التلبية، بل جددت الخماسية الدعوة للاجتماعات الجديدة قبل معالجة الاختلالات السابقة، وحتى الدعوات الجديدة لم تكن بالطرق يعني المطلوبة اللي بتؤدي إلى تلبية حضور الاجتماعات. ولذلك رأينا في هذا الأمر أنه لا جديد. وفي جانب آخر متعلق برضو باللجنة التحضيرية، نحن بنفتكر أنه اللجنة التحضيرية لابد أن تقوم عبر تشاور واسع من السودانيين والسودانيات، وده بخلي يكون في تحديد واضح للأطراف وعلى جندة وتحديد مكان وزمان انعقاد الاجتماعات، وكذلك توضيح دور المجتمع الإقليمي والدولي. وده مهم لأن الفترة السابقة صاحب استمرار مستمر على إشراك واجهات المؤتمر الوطني، ونحن بنرى أنه يتم استبعاد كامل للمؤتمر الوطني وواجهاته الإسلامية. وفي جانب آخر برضو متعلق بمشاركة القوى السياسية السودانية والمدنية وأصحاب وصاحبات المصلحة، نحن بنرى بالضرورة يكون في إشراك لجميع هذه القوى لا سيما النساء. وهنا أنا كواحدة من النساء الفاعلات في ملف السلام، في قصور واضح في تمثيل ومشاركة النساء في الاجتماعات السابقة، وتطوعي بقولنا لأنه لابد أن يكون هناك تمثيل ومشاركة حقيقية للنساء، ما يعزز وصول صوتنا وإدماج قضايانا على كافة مستويات العملية السياسية. وخلينا نقر بالقرار 13-25 الخاص بمشاركة النساء وتمثيلهم في كافة المستويات أثناء النزاع وبعد النزاع وفي كافة مواقع صنع القرار. وبكده أكيد بقودنا للمساهمة في صنع واستدامة السلام، وده بخلينا نجدد مطالبنا وبننادي بيها على إنها حق ويجب الالتزام به في الفترات القادمة لهذه العملية. وكل هذه الخطوات والملاحظات المتعلقة باللجنة التحضيرية بالتأكيد بيضغطنا إلى أن يكون في قيادة وملكية للعملية السياسية من قبل السودانيين والسودانيات، ما يقودنا إلى تحقيق السلام الشامل وإقامة نظام ديمقراطي. أما الجانب المتعلق بهل ما تزال هذه العملية قادرة على الإسهام في إنهاء الحرب وبناء مسار سياسي جامع، أنا رأيي عملية سياسية شاملة تستند إلى مبادئ الشمول الشفافية وأن تكون بقيادة وإرادة وطنية وتضمن المشاركة العادلة لجميع الأطراف كما ذكرت برضو، لا سيما الشباب والشابات، لجان المقاومة، النساء من ذوات الإعاقة، اللاجئين واللاجئات، نازحين والنازحات وإلى آخره من أصحاب وصاحبات المصلحة، اللي بيخلينا نحقق معالجة لكافة أسباب الصراع الجذرية لهذه الحرب والحروب الظلت مستمرة في الدولة السودانية ووقفها وإنهائها بصورة دائمة، ويحصل تحقيق للعدالة وبناء دولة المواطن. وده كله بيتطلب إرادة وطنية قوية من السودانيين والسودانيات أنفسهم قبل كل شيء. وقتها بنقدر نقول إنه هذه العملية هي قادرة على أن تبني مسار سياسي جامع. أما ما يخص الجانب الأخير المتعلق بسؤال ما هي من وجهة نظركم الخطوات اللازمة لإصلاح هذا المسار، طيب في الجانب ده بالنسبة لي من أولى الخطوات أن تستمر القوة المدنية السودانية في التنسيق بالطرق المختلفة اللي بتقدر تحقق لنا نوع من الوحدة في أكبر جبهة مدنية، لأنه ده بيحقق لنا فرصة أكبر في أن نجعل هذه المبادرات تنصاع لرغبتنا في إدارة هذه العملية وأن نكون المالكين لها لتحقيق السلام بعيون السودانيين والسودانيات كافة. وأيضا واحدة من الإصلاحات الهامة هي هناك ضرورة لمواصلة وعقد اجتماعات مباشرة مع الآلية الخماسية لمراجعة منهج إدارة العملية السياسية بكافة الملاحظات اللي أنا ذكرتها خلال الفقرات السابقة، وده لمعالجة أوجه القصور والشروع في ترتيبات أو دعوات جديدة. ونقطة أخيرة أرى إنها برضو من الضرورة وهي التأكيد على مشاركة النساء في كافة خطوات والمراحل التحضيرية والمستقبلية للعملية السياسية. وفي الختام، أي جهود دبلوماسية جادة بتلتزم بكافة المبادئ اللي أنا ذكرتها أكيد نحن بنرحب بها من أجل وقف نزيف الدم السوداني.
1: سمعنا من الأستاذ هيام عن الملاحظات على مسار العملية السياسية وأهمية معالجة الأسباب اللي خلت بعض القوى المدنية تقاطع اجتماعات أديس أبابا، لكن في جانب مهم تاني وهو مسألة الثقة في الآلية نفسها وكيف ممكن يتم بناء جسور تواصل بين الأطراف المختلفة بعيدا عن إغلاق العملية بأطراف ما بيساعد في الوصول لمسار مدني حقيقي. حول النقطة دي بنستمع للأستاذة مريم حامد أحمد المديرة التنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة، ونسألها عن رؤيتها لمسار الخماسية وكيف ممكن استعادة الثقة وضمان مشاركة حقيقية للمجموعات النسوية. أستاذة مريم أهلا ومرحبا بك في كنداكات وميارم.
3: شكرا شديد، ودي فرصة كويسة تحت لنا كمجموعات نسوية أو كمنظمة. مثلا أنا مريم حامد، مديرة تنفيذية لمنظمة كيان لتمكين المرأة. طيب أنا بالنسبة لي إنه القوى المدنية المناهضة للحرب والضغط إنه تعمل ضغط في موضوع العملية السياسية وبتمهد لاستعادة المسار الانتقال الديمقراطي بالسودان، يعني فقدت الثقة في بعض من أطراف الخماسية يعني، وليس في كل الآلية بأكملها يعني تمام. ويعني ومن الضروري إنه تتسع أطراف الآلية الخماسية فيما بينها لإعادة جذور التواصل يعني مع كل القوى المدنية، وانه ما ترفع في التجاوز بتاع التكوينات المدنيه بتكون الرابطه المشاركه في الاجتماع الاخير يعني ما ترفضها، وانها برضو ما تحاول تقلق العمليه السياسيه باطراف النظام البائد يعني زي هم ماسي حاليا قاعدين يعملوا يعني. نحن مثلا في حكومه السودان مثلا ساعت لاقلاق الاجتماع يعني باطراف مؤيده لاستمرار الحكم العسكري يعني بعد الحرب ومن وراء واجهه مدنيه، نحن ضد الحاجه دي. وإنه ضروري شديد إنه يكون في إشراك لكل المجموعات النسوية والمجموعات الشبابية. وفورمي لما أقول المجموعات النسوية بقصد إنه حتى النساء المنظمات النسوية الموجودة في الجراسروت، يعني مثلا كمنظمة بعرف نفسي إنه منظمة قاعدية محلية، المفروض إنه المشاورات دي كلها هتتسع لكل الناس دي يعني. للأسف ده ما قاعد يحصل. أنا ممنون للفرصة دي إنه صوتنا بيسمع يعني، ضروري شديد إنه يكون في إشراك، وضروري إنه ما يتم يعني ما يتم إغلاق العملية السياسية بواجهات بتاع الحزب بعد الحكم العسكري اللي بتكون دعم لاستمرار الحرب في السودان يعني. شكرا.
1: مستمعين الأعزاء، ما زلنا معاكم في برنامج كنداكات وما يعرف. واحدة من أبرز الملاحظات على اجتماعات أديس أبابا كانت مقاطعة أطراف مدنية مهمة، وده فتح سؤال حول مدى سمو الاجتماعات وقدرتها بشكلها الحالي على المساهمة في وقف الحرب وبناء عملية سياسية جامعة. طيب كيف ممكن معالجة القصور ده، ومنو المفروض يكون جزء من العملية السياسية، وكيف ممكن توحيد الجهود والمبادرات الإقليمية والدولية بدل تعدد المسارات؟ عشان نعرف أكثر نستمع للأستاذة رحمة عتيق الكندي اللي هي عضو شبكة النساء السودانيات والناشطة السياسية والمدنية. أستاذة رحمة مرحب بك في برنامج كنداكات وميارم.
4: تعتبر اجتماعات الآلية الخماسية في أديس خطوة منغوصة تعمق الأزمة بدل من الحل. وفي تقديري مقاطعة أطراف مدنية وازعة ومهمة من بتجرد العملية دي من الشمولية والتوازن المطلوبين. العملية بصيغتها الحالية يعني الوضع الراهن حقها غير قادرة على إنهاء الحرب ولا بناء مسار سياسي جامع على الإطلاق، لأنها بتعتمد على حلول جزئية وبتخفل إرادة طيف واسع من القوة السياسية المدنية. لابد من تحديد أطراف العملية السياسية بصورة واضحة مع عزل تام للمؤتمر الوطني وواجهاته. الحلول أول حاجة إيقاف النهج الإقصائي، فتح أوراق الحوار دون تفصيل الحلول لصالح أطراف محددة. والواضح للجميع يعني إنه ما تم في أديس كان هو داعم لخط محدد ومعلوم يعني لحكومة بورسودان، بالتالي النهج ده ما ممكن يوصل الناس لحل أبدا. توحيد المنابر والمبادرات الإقليمية والدولية في مسار واحد محايد بيمنع لنا تشتيت الجهود يعني. برضو التركيز طبعا على الأولويات اللي هو الأولوية نحن طرحناها يعني أو قاعدين نطرحها على الدوام، هي هدنة إنسانية تفتح مسارات آمنة للمساعدات الإنسانية، مسار سياسي بالتوازي مع المسار العسكري.
1: مستمعين الأعزاء، وصلنا معاكم لنهاية حلقتنا من برنامج كنداكات وميارم. حلقتنا الليلة سمعنا فيها آراء ومواقف نسوية مختلفة حول اجتماعات الآلية الخماسية في أديس أبابا والملاحظات على مسار العملية السياسية وشنو المطلوب عشان تكون العملية أكثر شمولا وتمثيلا للسودانيين. وبرز بصورة واضحة مطلب أساسي إن النساء ما يكونوا مجرد حضور في العملية السياسية، وإنما يكون عندهم دور حقيقي وفاعل في النقاش. شكرا جزيلا لضيفاتنا، وشكرا لكم مستمعين على المتابعة. نلتقي بكم في حلقة جديدة من برنامج كنداكات وميارم، ودمتم بخير.
0: كنداكات وميارم. كنداكات وميارم برنامج يهتم بشؤون المرأة. كنداكات وميارم يأتيكم أسبوعيا من راديو دبنجا.
5: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

0: يفتح الله.
1: مستمعي دبنج الأحباب في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مشوار جديد ومحطة مختلفة من دبنج راب، وابتدى المشوار. لا يزال الراب المرآة الأكثر صدقا للشباب، لكن قضاياه تطورت بتطور العصر، فقد انتقل من الثورة السياسية والاجتماعية التقليدية إلى التركيز على الصراعات النفسية كالاكتئاب والقلق، وتوثيق ثقافة الكفاح الفردي لتحقيق الاستغلال المالي، وحتى في موجات الترفيهية والتجارية بيظل الراب بترجم رغبة هذا الجيل في الهروب من الضغوط، بيبقى الفن الأول الذي يوثق صراع الشباب المعاصر لإثبات ذاته بلغة واقعية وبدون

0: تختلف الآراء حول مدى تعبير الراب عن واقع الشباب اليوم، فبينما يرى البعض إنه تراجع وتحول إلى فن تجاري سطحي بيركز على استعراض الثراء والهروب من الواقع، بيؤكد آخرون إنه ما زال نابض بالحقيقة، لكنه انتقل من مناقشة القضايا المجتمعية العامة إلى تجسيد الصراعات النفسية الحديثة وضغوط الحياة المعاصرة اللي بيعيشها هذا الجيل. وهل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ موضوع حلقة اليوم دبنج راب، استطلع عدد من الشباب. نتابع.
1: يا هلا ومرحبا، أنا إسراء سليمان. من وجهة نظري بشوف إنه فعلا الراب مرات بيعكس قضايا مجتمعية بتخص الشباب أو بتخص الوضع العام أو واقع الناس عايشينه، بتحكسه بطريقة جميلة، بطريقة بتاعت غنى تناسب الشباب وتناسب طريقتهم. ريسنتلي معظم الرابر بيحكسوا يعني واقع الناس عايشينه فعلا أو مشاكل حقيقية في أرض الواقع، بتكون بطريقة يعني جميلة جدا.
2: السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، معاكم أخوكم محمد حسن أحمد. الليلة بنتكلم هل الراب قادر يتكلم عن واقع الشباب؟ والله هو فعلا كان يعني قبل كده يعني كان بيعبر، وكان يعني الناس بتحب الحاجة دي بالذات الشباب، وكان بوصلوا به رسالة للمجتمع عامة. لكن الحاجة دي في الفترة الأخيرة شايف انه الراب بقى عبارة عن مزيكا، بقى عبارة عن مزيكا وهجيج، وبقى يعني الكلام اللي كان يعني الرسالة اللي كان بتوصل بها الراب بس اتفقدت، وبقى عبارة

0: يعني برضه هو للشباب لكن ما زي زمان. في اختلاف بقى حاصل في الفكرة كويس, لكن يعني احنا برضه يعني احنا بنحاول بقدر الامكان يعني كذا شباب ان احنا يعني هسه يعني الجيل القائم برضه يعني ثقافة الراب دي ما قديم يعني ما طلعت السي, بنحاول انه برضه الرسالة اللي كان بوصلها اول دارينا نفس الرسالة واحسن منها عشان الناس ممكن في نفس الوقت تاخذ منه يعني فكرة وتاخذ منه قضية تكون يعني واصلة للمجتمع ومفهومة, عشان ما يطلعوا يعني في الآخر وفي الأول إنه الراب عبارة عن تفاهات وأغاني هابطة وأغاني يعني كده ما في المجتمع ما صالحة, يعني في في في كده وفي كده, لكن إحنا بنتمنى من إنه شنو نسمع حاجة الواحد برضو لما يسمعها يكون فيها رسالة عشان لما انتصل للمجتمع يكون إنه فاهم الرسالة الواصلة له ويأخذ منها يعني في حياته نظرية وممكن توصل النظرية عامة. خلي بالك في الموضوع لكن استي هنا نحن فقدنا الحتة دي وأثرت في الراب الحالي الجديد.
1: والله شوف يا غالي يعني الموضوع شائك شوية, يعني الراب أول ما بدأ وهو أصلا يعني اخترعوه زي ما تقول عشان هو بيعكس واقع الشباب وكده, لكن في الآونة الأخيرة الراب بقى زي ما أقول لك شنو سلعة تجارية, بقى الترندات عرفتها ليه ما تعوم يا بطة, وين بطة في الرسالة, وين في البطة, وين الرسالة في العوم. لكن زمان كان آي كان بيعبر عن واقع الشباب وبيعكس كفاح الشباب وحال العطالة برضو سجارة داكنة عشان النوم وليلي مثلا, يعني آي دي ده كلام غلط مفروض ما يتقال في الراب أو في الغنى عشان في ناس نسمعوه صغار وكبار, لكن ده واقع الشباب شيء نام أبينا ده واقع الشباب بس.

0: السلام عليكم، أنا فرح النميري الشهيرة بفلة. إجابتي على السؤال: هل الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب؟ أيوة، الراب لسه بيعبر عن واقع الشباب، لكن بصورة مختلفة عن زمننا. لكن في رأيي في نقطة مهمة: ما كل راب بالضرورة يعبر عن الشباب. في فرق بين الراب النابع من تجربة حقيقية، وفي راب الهدف الأساسي منه شهرة والترند واستعراض نمط الحياة.
1: السلام عليكم ورحمة الله. معتمد عبد العظيم، مخرج سينمائي. بالنسبة للراب، الراب طبعا بيعبر عن واقع الشباب، بل هو أصبح الوسيلة للشباب أصلا بيقدروا يعبروا بها عن الحاجات اللي جواهم، وبقت منتشرة جدا جدا، وبقى في اهتمام يعني من الشريحة بتاعت الشباب والشريحة بتاعت الناس اللي في طور بتاع البلوغ، اللي هو داخلين على مرحلة البلوغ وكده. ففي اهتمام كبير جدا من الشريحة دي بسماع أغاني الراب، وبقى زي

0: نعم، الراب يعبر عن واقع الشباب، لأنه الراب صوت الشباب، صوت الشباب، صوت نجاحاتهم، صوت إخفاقاتهم، صوت تحدياتهم، صوت بيعبر عن الواقع اللي عايشينه بلونية مختلفة، قادر يعبر عن عنهم وعن صوتهم بدليل النجاح في الفترة البسيطة اللي ظهر فيها الراب السوداني. وبالتأكيد قابلت تحديات كثيرة، ممكن رفض من المجتمع لأنه لون مختلف عن شكل الغناء أو الموسيقى اللي بيسمعوها، لكن أكيد هو صوت الشباب أكيد. وفي السودان في أصوات كثيرة ولسه واعدة، موعودين لسه بنجاحات في الراب، وليهم كل الدعم. وعبر راديو دبنجا قدرت توصل لنا صوتهم وتوثق لحياتهم وبداياتهم. فجزيل الشكر لراديو دبنجا لأنها قدرت تسلط الضوء على واقع معاش
1: الراب في فترة من الفترات كان بيمثل نسبة يعني من واقع الشباب، لكن الآن واقع الشباب أصبح مختلف تماما، بيقى بيميل على الأغاني الريقي، وبعض فيهم اللي هو أغاني بتاعت الحفلات وكده، دي بيقى ممثل بعد واقع الشباب الحالي. فلذلك واقع الواقع بيختلف، لكن في الأعوام الماضية الراب كان يعني عنده نسبة كبيرة في واقع الشباب من ناحية رقيص وأغاني وكده.

0: الحوم.
1: أصنع المعروف ولا تلتفت لجزاء، وأنثر بذور الإحسان أينما حللت، فإن صادفت تربة طيبة أثمرت، وإن لم تصادف فقد طهرت يدك وصنت أصلك. العطاء الصادق سكينة تسكن قلبك قبل أن تصل للآخرين. انتهى المشوار، شكرا لحسن المتابعة، أعود وألتقيكم الأسبوع القادم في أمان الله.
2: من قلب الشارع ولغاية مسامعكم، راديو دبنجا جايب ليكم مساحة حرة للشباب، للموهبة وللكلمة الصادقة.

صوت الجيل نبض الحلة ورسالة البلد. تابعونا كل أسبوع وخلي صوتك يصل ورابك يتقال. للمشاركة والتسجيل اتصل أو أرسل واتساب على الرقم 00 31 20 80 00 40.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد اللي هي طاقة متجددة، الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأن الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام اللي قلته والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ، معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكثر من أكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب، صندوق
0: كده. دكتورة دكتورة
1: أي
0: شوية كده، واحدة واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه
0: كده
1: صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده
1: إذاعي
0: كده،
1: شوية الشرح.
0: أنت مشينا خطوة خطوة، مشينا خطوة
1: طيب
0: خطوة.
1: طيب طيب
0: المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن، شنو مواصفاته
1: طيب.
0: مثلا؟
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللدايا، لما الناس تجي دروس بتقوم تستخدم حطب كثير، فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس، لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللدايا، أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين، وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين. ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب، لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم. يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%. يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا ده واحدة، يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت، الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي، ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده، المحسنة دي وكده، يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده؟
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده، يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات، بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة. يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة، أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم، في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر، أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر. يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية، هالطين الطوب، المهم انك انت في النهاية دار تخفض يعني او داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب. يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة انا بفتكرها يعني سهلة، يعني احنا لو تشتغلنا على سهلة، لانه في نماذج كثيرة جدا جدا، في قانون السرور، في قانون عزة، وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللدايا ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن، فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف، يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها، يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقل. دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك انواع يعني، وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيثانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة، سواء كان قشر فول، سواء كان بغايا زراعة، سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه، وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان، قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، يزغرد فيني صوت الناي، وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي ملامحك، والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيتن صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين، رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين، واخوك مرفوض وعدمان الشعر ملين. امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الاخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشاية طباق نار تريد رفد الوليد والجوع، وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد هدي المال ومال الدين، وقت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. ودي المال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
7: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخن الحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأماني ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه، سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس، وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس، وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس، وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على شوق بحق ومستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايل وإنك عشق ماليني دي حد السكات وحواسي بيهم وصدقين وإنك يغير.
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
8: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تجيبه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ترد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
9: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعطف التمر من تواغله والله بيصنع بها إيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرة يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
5: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
10: أقول لكم خلي بالكم
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويف. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس, ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت, يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي, وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا, ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه, لكن نحن ثاني بنشكله منه, يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري, يعني ثاني ما نشكله منه ما معنا.
13: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده, وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
14: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجات بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ليم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات البيض، لكن احنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
10: راديو دبنجا دبروه يم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصل بك هداب من قدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا قرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شيفة أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة. أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان.

0: وطبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا، جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
1: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
0: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون، بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية.

0: معايا وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني انتهز الفرصة دي يعني أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد, وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا, وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية, لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله, وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري, وتقبلوا تحيات الفريق العامل, والسلام عليكم ورحمة الله, ودمتم بخير.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام, نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح, بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. بادي زي بدي كذا يعني قدمي لنا تنوير، شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي؟ الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوال بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة يعني. فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر تبقى طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ؟
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ، والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت الغطل القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه؟ بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه اكتر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك اقل. وعندنا بديل انا يمكن اكتر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الاشعه او حراره الشمس مباشره للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني احنا بنتكلم أكتر ان احنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو الـ النوع بتاع الخشب، صندوق
0: كده. دكتورة دكتورة آه. شوية كده واحدة واحدة علينا يا عم.
1: أيوة صح.
0: كل حاجة.
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باعتبار إنه ده برنامج يعني
0: كده كده أنت مشينا أنت مشينا خطوة خطوة. مشينا خطوة طيب. خطوة طيب. ال- ال- طيب. المواقد المحسنة دي يعني شنو يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته طيب. مثلا
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كتير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربعة عيدان في اللداية أنا لما نديك المحسن المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده بس يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنه دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
1: والله القانون المحسنه دي بصراحه يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركه في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنه يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا عليها سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياء باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيصانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه، وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان، قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، إزغرت فيني صوت الناي، وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا أبو خشاي، وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين، قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وكتم حد دموع موجود، دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيئا صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين، ام الزازيت كوس البدين، مشيت لسميه بتمامون لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصوره بكم لون، وقت في نشره الاخبار ظهر مكه البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشايا طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم، دحين أوليد هديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يا رب الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان المويه سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمونا الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
7: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد ما عليني ضي، وتوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو سطر دواخل الحس بي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس، وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس، وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس، وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحق مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك أشيك ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم يصدقين وإنك يغير.
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
8: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
9: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدي وهدي به يعرف التمرق من تواخله والله بيصنع بها إيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترق في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
5: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.
10: أقول لكم خلي بالكم
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك عبر وصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك ما تسكت ما تخلي صوتك حبس السلوك سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك قول رايك انت وشارك بفكرتك من حقك توصل صوتك ومن هنا البداية.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويف. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت يعني أحفو الغرفة التجارية من غرار من الوالي وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال يلا ما بعد إنه نحن فتحنا ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت يعني إنه نحن ثاني نشكلة منه خلاص أي ما إنت وقفت لي الغرفة التجارية لكن إحنا تاني بنشكل منه يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري يعني تاني ما نشكل منه ما معنا.
13: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأن حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية يعني الاثنين معنا ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا يعني إن شاء الله ربنا يسهل عمر فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
14: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه الأسعار أحيانا حسب الوارد أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد دي أسعار اليوم وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار دي أسعار المحاصيل الزراعية أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد وكان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض وحصل نزول في الأسعار يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش الفتح وقدر ما حقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستانا هداب ننقدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم انه يعني انتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وانما حتواصلوا اسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في اي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله انه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شيفة أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه يعني بكلمة ما بخليه وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا.

0: والتفاصيل والجلسات التي أقيمت، إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه. طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء، وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
1: السيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
0: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون. بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا، أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات. لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي، كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه

0: الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، بأن العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الإسلاميين عد ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل. حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد؟ وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا. أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحبا بكل متابعي
1: الصوت. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقت الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هنالك مجهودات إقليمية ودولية لحظ الأطراف للجلوس، وهنالك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر، طالما أنكم لا تحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوح على كل السيناريوهات غالبا. مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير للدعم السريع باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. حرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب من أعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني.
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البور سودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل غلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد بتقديمهم إلى محاكمات. هذا من الأشياء التي برزت. لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب. لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الحرب مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحبين في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل، أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبعه البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن يوصل؟
0: أستاذ السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش القصد بإرباك الرباعية والخماسية، بأن مسار جديد بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات. حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين، برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط. هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعني ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك. وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير، هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم. هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترضة التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: أكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد،
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر في أي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف. ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك،
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها وتجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل الحل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجبع على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ وفي دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث، ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن. هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني. مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده، بإنسانه، ببشره، بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا، للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه. غير ذلك هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام

0: Babanusa. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحن ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما عندي أنا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار على المدن.
5: على راديو دبنجا حديث اليوم. حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.
6: أهلا ومرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج حديث اليوم. تصدر السودان قائمة الدول العربية في عبء الدين العام بحسب بيانات صندوق النقد الدولي الصادرة الأسبوع الماضي. بلغت نسبة الدين الحكومي إلى الناتج المحلي الإجمالي لعام 2025 أرقام قياسية تجاوزت 169%، وده بسبب أو بنتيجة للانكماش الاقتصادي الحاد وتداعيات الحرب في أبريل 2023، وتوقف عجلة الإنتاج تماما، وتراجع الإيرادات، وارتفاع احتياجات التمويل. والأزمة دي بتطرح تساؤلات حول حجم الديون السودانية وأسباب تفاقمها وتأثيرها على الاقتصاد والقطاع المصرفي وفرص السودان في معالجة أزمته المالية. للحديث عن واقع ديون السودان وحجم الدين الداخلي والخارجي وفرص الإعفاء وإعادة هيكلة الديون، يسعدنا أن نستضيف في هذه الحلقة من برنامج حديث اليوم الخبير الاقتصادي والمالي أستاذ عمر سيد أحمد، كما سعدنا أن نرحب بضيفي الثاني الخبير الاقتصادي دكتور صدقي كبلو. أهلا ومرحبا بكم في برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا. ونبدأ بالسيد عمر سيد أحمد، وسؤالنا حول أنه ماذا يعني تصدر اسم السودان قائمة الدول العربية المثقلة بالديون أو في عبء الدين، وكيف وصلت يعني نسبة 169% دي؟ ده يعني هل الحكومة السودانية اقترضت دين إضافي أم إنه دي نتيجة لتراكم فوائد الديون القديمة؟
7: أهلا بكم، شكرا لراديو دبنجا ولبرنامج حديث اليوم على الاستضافة. عن الرقم 169%، الرقم في حقيقته لا يعكس أي أن الحكومة استدانت مبالغ جديدة ضخمة خلال الحرب، الأصح أنه نتيجة تفاعل بين عاملين. أولا، رصيد ضخم من الديون الخارجية والتأخرات المتراكمة عبر عقود، فوائد وغرامات أخير تراكمت على ديون قديمة لم تسدد، وليست أموالا جديدة استخدمت في التنمية. ثانيا، هو الهم رياضيا الانكماش الحاد في الناتج المحلي من اندلاع الحرب في أبريل 23، في حين يتقلص حجم الاقتصاد بهذه السرعة ترتفع نسبة الدين إلى الناتج تلقائيا، حتى لو ظل رصيد الدين الإسمي شبه ثابت، لأن المقام هو الذي انهار لا البسط بالضرورة. الأولوية الأولى والأهم فنيا هي مراجعة شاملة وشفافة لحجم الدين الحقيقي الخارجي والداخلي بما فيه المتأخرات والفوائد والضمانات الحكومية، لأنه لا يمكن بناء أي برنامج إصلاح على أرقام متنازع عليها بعد ذلك يأتي مسار هيبك. شروط المبادرة معروفة، الحكومة معترف بها دوليا، برنامج إصلاح اقتصادي متفق عليه مع الصندوق يشمل تحسين تعبئة الإيرادات وتقوية شبكات الحماية والاجتماعية وإصلاح القطاع المصرفي وتعزيز الحوكمة والشفافية، إلى جانب تسوية المتأخرات مع الدائنين. وبصراحة السودان اليوم لا يستوفي أغلب هذه الشروط في ظل الحرب وتعدد السلطات. الشرط السياسي هو الحلقة المفقودة وليس النية الفنية.
6: السودان كان وصل إلى نقطة القرار في مبادرة الدول الصغيرة المنهكة بالديون الهيبك عام 2021، لكن تعطل المسار بسبب تطورات السياسية وقتها بانقلاب أكتوبر 2021 والحرب في أبريل 2023. فهل يستطيع السودان استئناف العملية من حيث توقفت، أم أنه سيضطر من البداية، خاصة نحن نسمع أو بنتابع أن وزارة المالية بتقود مفاوضات مع صندوق النقد الدولي لإكمال عملية إعفاء الديون، فما رأيك في هذه الخطوة أو ما هي أهميتها؟ وبالتالي هل البرنامج أو شروط مبادرة الهيبك مرتبطة برشدة سياسية أو إصلاح سياسي واقتصادي زي تحقيق السلام أو الاستقرار السياسي؟
8: نقول حتى لو كانت عين لديها قدرة على التحصيل، ممن تتحصل؟ السودانيون أما نازحون أو لاجئون، ومن عاد منهم أو مكث في البلد فقد مصدر رزقه ودخله. ولا شك أن الهجرة سواء كانت الداخلية أو الخارجية لديها آثار على الإنتاج، على الخدمات، على دخول الناس، بل لديها أثر لا يهتم به المسؤولون، وهو تحويل أو إعادة توجيه تحويلات السودانيين العاملين من الخارج، من الداخل إلى الخارج. بمعنى أن في الماضي السودانيون يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في السودان، الآن يرسلون تحويلاتهم إلى أهلهم في الخارج، في مصر، في أوغندا، بل حتى في دول الخليج وفي دول أخرى، أوغندا، كينيا، دول في آسيا وأفريقيا مختلفة. وده يعني أن جزءا من النقد الأجنبي الذي كان يغذي الدولة قد ذهب إلى مكان آخر يغذي خزائن دول أخرى. فهكذا تصبح الحرب مهمة جدا، يجب إيقافها، يجب أن تتوقف الحرب فورا حتى يستطيع معالجة الاقتصاد. أي حلول لمسائل الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، الفقر، توزيع الدخول، تحويلات السودانيين بالخارج، الإنتاج والخدمات، الصادرات، لا يمكن حلها بدون إيقاف الحرب.
6: ممكن برضو نتطرق للحديث عن الدين الداخلي وتأثيره على الاقتصاد السوداني.
7: الدين الداخلي، نعم بالضبط، الدين الداخلي في السودان يتشكل أساسا من اقتراض الحكومة من الجهاز المصرفي وفي مقدمات بنك السودان المركزي لتمويل عجز الموازنة في ظل انهيار الإيرادات الضريبية والجمركية. هذا النوع من التمويل خطير بشكل خاص، لأنه لا يمر عبر سوق حقيقية بأدوات دين تنافسية، بل هو أقرب لإصدار نقدي مباشر أو غير مباشر، أي طباعة نقود عمليا، وهو ما يغذي التضخم مباشرة ويضعف قيمة الجنيه ويرفع بدوره القيمة المحلية للدين الخارجي المقوم بالدولار. فالدين الداخلي والخارجي في الحالة السودانية مترابطان عبر حلقة واحدة، عجز مالي اقتراض من المركزي وتضخم وانهيار عملة ومزيد من الضغط على الدين.
6: مرحب بضيفنا الثاني بروفيسور صدقي كبلو، ونبدأ من حيث انتهى السيد عمر سيد أحمد حول الدين الداخلي، لكن أول نتطرق على حديث عن الدين بشكل عام، وما هي يعني تأثيره على الاقتصاد السوداني.
8: صباح الخير راديو دبنجا، شكرا لاستضافتي. فيما يتعلق بمسألة الدين العام، دعنا أولا نعرف المفهوم، لأنه الدين العام للدولة أو ما يسمى public debt هو يتكون من جزئين. الجزء الأول هو الديون الخارجية، يعني ما استدانته الدولة من الخارج، سواء كان من مؤسسات تمويل دولية أو حكومات أو بنوك أو حتى أحيانا شركات. أما الدين الآخر، الجزء الآخر، فهو دين الحكومة من الداخل، اللي هو يشمل الاستدانة من النظام المصرفي، من بنك السودان ومن البنوك التجارية، الاستدانة من الجمهور عن طريق السندات المالية، ومجموعة الاثنين يسمى الدين العام. الأرقام التي نشرت مؤخرا في يونيو من هذا العام تتحدث عن الدين العام بهذا المفهوم، وتقول أرقام البنك الدولي أن ديون السودان العامة تشكل 272% من إجمالي الناتج المحلي في السودان، وهذا رقم فظيع، لأن عموما النسبة العالية للدين العام من الناتج المحلي غير مرغوبة، ولكن أعلى نسبة يعتبر بعض الاقتصاديين أن يمكن إدارتها توصل لحوالي 70%، يعني بلس ماينس.

0: مرضية، لأنها تعني عدم الدولة، عدم قدرة الدولة على أن تقوم بمهامها الداخلية، ولا الاستفادة من العالم الخارجي في أي استثمارات أو مشاريع تنمية. الدين الداخلي يقود دائما إلى التضخم، لأنه يعني أن كمية النقود التي تستعملها الحكومة بالنسبة للناتج المحلي أكبر من الناتج المحلي بأضعاف، مما يؤدي إلى التضخم. الدين الخارجي يعني عجز في التمويل الخارجي للتنمية، وعبء لدفع الأرباح والأقساط، مما يقلل أيضا مما ينتج محليا أي فائض يمكن أن يذهب إلى التنمية. فتكون الحالة هي إما نمو سالب أو نمو متدني في الغالب أقل من معدل نمو السكان، وهذا يقود للفقر. يعني النصيب الفرد من الناتج المحلي يقل. وطبعا عندما نقول نصيب الفرد من الناتج المحلي يقل، هذا لا يعني أن كل الناس يصبحون فقراء، لأن تقسيم الدخول له قوانين أخرى، فهناك من يقتني من فقر الآخرين، وهناك من يقتني من الديون، من الدين العام سواء كان داخلي أو خارجي، هناك من يستفيد. ما الذي أدى إلى هذا الارتفاع في معدل الدين العام؟ واحد، التراكم، تراكم الديون سواء كانت الداخلية أو الخارجية، عدم دفع ديون الدولة سواء كانت الخارجية أو الداخلية، وده بيؤدي إلى تراكمها. وبالنسبة للديون الخارجية بيؤدي لتراكمها وزيادتها بسرعة، لأن هناك أرباح تدفع في هذا. أيضا في عجز الإيرادات عن تلبية المنصرفات، تلجأ الدولة للاستدانة من النظام المصرفي أو ما يقال عن طباعة العملة والاستدانة من الجمهور، وإذا تراكم هذا أيضا يزيد معدل الديون.
1: بروفيسور صديقي تبلو، وأنت لازلت تتحدث للمستمع الكريم عبر برنامج حديث اليوم في راديو دبنجا، برضو عايزينك يعني تتطرق للحديث حول ما هي الأولويات للخروج من أزمة الدين بالنسبة للحكومة السودانية اللي بتقود الآن زي ما قلنا مفاوضات مع صندوق النقد الدولي. هل يمكن تنجح هذه المباحثات، أم أنه برضو زي ما قلت هنا مرتبطة بشروط سياسية واقتصادية تتعلق يعني بالتحقيق السلام والاستقرار السياسي والدخول في عملية إصلاح اقتصادي شامل؟
0: الخروج من هذه المسألة مستحيل بدون إيقاف الحرب، لأن الحرب تفاقم مسألة الدين الداخلي والخارجي معا، وهناك ديون خارجية لا نعلم عنها الآن تتراكم، لأن مسألة التسليح وشراء الأسلحة تتم في سرية تامة، إلى جانب أن موارد كثيرة من الدولة تتوجه للتسليح وللعمل الحربي. لكن السبب

0: أهم من كل هذا هو أن الحرب تؤدي لخروج مناطق من الإنتاج الزراعي والصناعي، يعني سواء كان المصانع التي تحطمت أو القطاع المطري التغليبي أو بعض مشاريع الزراعة الآلية في جبال النوبة وفي دارفور، كلها خرجت من الإنتاج. الثروة الحيوانية وهروبها إلى الدول المجاورة أو ما حدث لها من سرقة وغيره. تهريب الإنتاج عموما وخاصة تهريب إنتاج أهم سلعتين ينتجان في السودان، الذهب والصمغ العربي، وهذا يترك السودان بدون حقيقة موارد من النقد الأجنبي لمقابلة تكلفة الحرب، دع عن مقابلة تكلفة الخدمات والصحة والأدوية وكذا. الحرب أرض أيضا أدت إلى انهيار أجهزة الدولة وضعفها، وبالتالي أثر ذلك على قدرتها على التحصيل. لكن حتى لو كانت لديها قدرة على التحصيل،
1: بهذا نصل بكم مستمعين راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج حديث اليوم، واللي سلطنا فيها الضوء حول ديون السودان الخارجية وعبء الدين وتأثيره على الاقتصاد السوداني. واستضفنا الخبراء الاقتصاديين البروفيسور صدقي كبلو والسيد عمر سيد أحمد للحديث حول هذه القضية. إلى أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله، هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: حديث اليوم، حديث اليوم حين يصبح الخبر نقاشا.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003-12-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات، بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر قطع طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده، شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب، الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت الغط القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه؟ بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام، معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا ودي الحتة اللي هسا احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكتر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكتر من أكتر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
0: كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
1: ايوه صح.
0: أول حاجة
1: لانه
0: كده
1: صراحة يعني هو طبعا لانه ده يعني باعتبار انه ده برنامج يعني
0: كده
1: اذاعي
0: كده
1: شوية شرح.
0: انت مشينا خطوة خطوة، مشينا خطوة خطوة. ال ال ال المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن او القانون المحسن شنو مواصفاته مثلا؟
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية، لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير، فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللداية، أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين. ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب، لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم. يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%. يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي، ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي، القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده، يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده؟
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده، يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات، بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة. يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة، أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم، في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر، أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق جم نيالة يعني وشمال الفاشر. يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية، هالطين الطوب، المهم انك انت في النهاية دار تخفض يعني او داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب. يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة انا بفتكرها يعني سهلة، يعني احنا لو تشتغلنا عليها سهلة، لانه في نماذج كثيرة جدا جدا، في قانون السرور، في قانون عزة، وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن، فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف، يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها، يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقل. دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك انواع يعني، وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو, وفي قانون مثلا من النشارة, النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة, وفي قانون بتاع الدقة, الدقة بتاعت الفحم, يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم, وفي قانون من الزمان, مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز, ومن في قانون بتاع إيصانول, وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا, القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية, سواء كانت نشارة, سواء كان قشر فول, سواء كان بغايا زراعة, سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم, يقول لك الفحم المصنع, دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا, شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة الدكتورة مواهب الطيب أحمد, وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره, لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني, وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام, حتى ملتقى جديد, أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا, راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم, انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم, ما بين تعيش الريد معاي, ما بين يظل قربك وهم.
3: رسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء, أهلا ومرحب بكم, لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم, مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما, وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه, أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة, للحاكم وللداير صلاح أرضه, ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه, وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة, بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي, بدور الناس تكون حاسة, تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان, تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا, رفعت مخدة في بيتنا, لقيت خليت لي بسمة, فتحت عيوني في الذاكرة, طار بجناحه صوت همسة, فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة, سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة, هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي, إزغرت فيني صوت الناي, وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي ملامحك، والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين، قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موجود دحين أوليد، وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيتن صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين، رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين، واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين، امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون لقيت جابولة تلفزيون سمح كبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان وقت في حشاية طباق نار، تريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم، دحين يا وليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكذابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله، أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
5: ونواصل معكم سامعينا الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
7: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، وتوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخل الحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي غمس، منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحق مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أناي وإنك أشيك ماليني لي حد السفات وحواسي بيهم مصدقين وإنك يغيب.
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
8: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريت تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريت تجيب وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيه سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستة الشاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
9: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي يتنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال للي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرفوا التمر من تواغله والله بيصنع بها إيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
5: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 3 1 2 0 8 0 0 0 4 7 0.
10: كلكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويق. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني بنشكله منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكي للنوم.
13: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
14: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعيه ذاتها هي دي بالنسبه لنهايه موسم، هي مرجحه يعني حسب الطلب وحسب الرغبه يعني بتاعت التجار. دي اسعار المحاصيل الزراعيه. اما من حيث تدفق البضائع الى مدينه الابيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيره جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعيه كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الابيض، وحصل نزول في الاسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولة الأبيض. لكن احنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حق البصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب من قدي أين تتك بدأ سني راديو دبنجا كستانة هداب من قدي.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، أو لتصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا قرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضائهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط أم صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه يعني بكلمة ما بخليه وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخصه شخصيا لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم انه الحمله الوطنيه اللجنه الوطنيه ستستمر في النضال حتى البراءه الكامله وكذلك الحمله القوميه.
2: السيد بركات عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنه القوميه للدفاع عن الصيدلي احمد شفا انها تتحول من تضامن والدفاع عن احمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانيه

0: سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه الجميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة

0: قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا، نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد؟ وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا. أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ونرحب بكل متابعي
1: صوت ألمانيا. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقت الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع، مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوح على كل السيناريوهات غالبا. مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير للدعم السريع باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. الحرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب بالعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد بتقديمهم إلى محاكمات. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد الصمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل، أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن يوصل؟
0: أستاذ، ما أنه السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد بإرباك الرباعية والخماسية، بأن مسار جديد بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص. ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات. حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين، برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت، مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة. يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط. هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد
1: طيب.
0: ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب، إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك. وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير، هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم. هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق؟ هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة،
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل
1: هل يمكن جديد. هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر في أي لحظة مع أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف. ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك،
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل الحل دائم وحل عادل وحل شامل في الأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن، هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ
0: بدون
1: فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده، بإنسانه، ببشره، بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا، للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه. غير ذلك هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم مجرد.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 003120800470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع، أن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي هيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أفى الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في أداة انتقالية بتصبغها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكون جزء من الحوار ده، أنا أتخلي وبشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي والرقنسية الاجتماعي، لأن السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يدخل لي إذا جاد أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية، ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني إنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب إنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين إنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في إنه هي عندها قضايا دار تعبر أنها بتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية. هم عارفين إنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنية جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بيقول لك يا أخي الاتفاق ده، إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابق الأكبر فيها إنه ياهول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب، لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا تخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجي نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رقنسي اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأسي الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة الحوار السوداني السوداني، من حب نأكد أن هي مواصل النهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة، والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري انه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم، السودانيين وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية، إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد، على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
5: قل لكم خلي بالكم،
6: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل اضراب يومين الثلاثاء الاربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن تاني نشكل منه خلاص، يعني إنت وقفت لي الغرفة التجارية لكن نحن تاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكل منه ما معنى.
8: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعة العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده، كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.

0: المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه شغل. راديو دبنجا يفتح لك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
2: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بس أصلي بك هداب ننقدي إيه أنت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب ننقدي.
1: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك أنت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
3: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الاطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثه. في حاجات اساسيه اي زول ممكن يعملها، اول حاجه التوفير

0: تحت الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به إنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي نحن ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الأمان، يعني تأمن الزول من الخوف وتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وأمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها برضو. الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس برضو من الحاجات الضرورية اللي نحن نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له انت ليه قال لك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه، وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا لضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
1: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كده، يعني قدمي لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كده.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو جاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوال بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر تبقى طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده، شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية والطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخصف الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت الغطل القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه؟ بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام، معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة، طيب دكتورة، طيب دكتورة، الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه اكتر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك اقل. وعندنا بديل انا يمكن اكتر من اكتر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الاشعه او حراره الشمس مباشره للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب، صندوق سوري
0: كده. دكتورة دكتورة آه. شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده كده أنت مشينا أنت مشينا خطوة خطوة مشينا خطوة طيب. خطوة طيب. المواقد المواقد المحسنة دي يعني شنو يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته طيب. مثلا
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن بمعنى شنو يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللدايا لما الناس تجي دروس بتقوم تستخدم حطب كثير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربع عيدان في اللدايا أنا لما نديك المحسن المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب لكن إحنا بنتكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني احنا بنقدم دي واحدة من الحلول وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه ال بي جي اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنه دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
1: والله القانون المحسن دي بصراحه يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركه في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنه يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية الطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا على سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللدايا ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراته يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابرة واستخدموا حطب اقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو, وفي قانون مثلا من النشاره, النشاره بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجاره, وفي قانون بتاع الدقه, الدقه بتاعت الفحم, يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقه بتاعت الفحم, وفي قانون من الزمان, مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز, ومن في قانون بتاع إيصانول, وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا, القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية, سواء كانت نشارة, سواء كان قشر فول, سواء كان بغايا زراعة, سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم, يقول لك الفحم المصنع, دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا, شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد, وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره, لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني, وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام, حتى ملتقى جديد, أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الديوان
2: راديو دبنجا, راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم, أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم, ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: حبابكم سامعين الأعزاء, أهلا ومرحب بكم, لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم, مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما, وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه, أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة, للحاكم وللداير صلاح أرضه, ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه. وشان أشرح وقول الداير لنبتة ولناسة, بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي, بدور الناس تكون حاسة, تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان, تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان. قطع رفعت مخدة في بيتنا, رفعت مخدة في بيتنا, لقيت خليت لي بسمة, فتحت عيوني في الذاكرة طار بجناحه صوت همسة, فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة, سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة, هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي, يزغرد فيني صوت الناي, وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا أبو خشاي. وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جنبك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في اللي بريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيئا صعب في السوق من الكبريتة للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. أمي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشايا طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد هديل مالهم ومال الدين، وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
4: ونواصل معكم سامعينا الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
6: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف القنو وسطر دواخني وحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأماني ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي انغمس، منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفل صحيح ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايش وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وستكين وإنك يغير.
4: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
3: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران دي أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة تريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي تحياتي دكتور سويم.
4: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
7: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يا عفو التمر من تواخله والله بيصنع بإيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
4: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 4-7-0.
8: كلكم خلي بالكم،
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويق. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية بقرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل، والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن ثاني نشكل منه خلاص. إنت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن إحنا ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكي لمنه ما معنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
12: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات البيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركدي، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات البيض، لكن احنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما نحقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
13: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في السنة أصلي بك هداب من قدي أين تتك بدا وصلني راديو دبنجا كستانة هداب من قدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة، حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة. والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم إنه يعني أنتوا تعتبروا قرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة، وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجيب

0: كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامج وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لماليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم، يعني فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ماليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ماليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أنا أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة ويبقى قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأن العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه الجميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحب بكل متابعي
1: صوت. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائدة بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوحة على كل السيناريوهات. غالبا مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنه.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. الحرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وانعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب بانعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: صمود.
0: الصمود على وجه التحديد بالتقديم نعم. إلى محاكمات نعم. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا سلام الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عد ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن يوصل؟
0: أستاذ، ما أنه السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضايعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت، كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش القصد به إرباك الرباعية والخماسية، بأن مسار جديد بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات. حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاض على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب، وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد وفي سويسرا، هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة عن على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك، وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير. هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم، هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترضة التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد.
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة. هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر بأي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك.
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجبع على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منفصل، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده بإنسانه ببشره بمصادره الاقتصادية الطبيعية بمساحاته الشاسعة بمياهه بشمسه بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم. نعم.
0: غير ذا هذه هي القضية الحقيقية، غياب نعم. مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية، غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم مجرد.
2: أعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجا بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا نحن كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع، أن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اكتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في عدالة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناة الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخليه لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس اللي أجرموا في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي وبشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باعتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي وردخ النسيج الاجتماعي، لأنه السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى، بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاءت أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلى السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الراهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. في تخيلية نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اكتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية. هم عارفين انه يصلوا ليهم كيف او يقنعوهم كيف، بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا اخي انت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطرحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهو المسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجيك من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معاك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فأنا تخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تصبغه عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، ردخ نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي اللي يجي، ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني السوداني، من حد نأكد أنه هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري أنه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرحنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد بين مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزجب المدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان. والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل منها الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.
5: بابا نوسى 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
6: نحن ونحن التبانين ويهون نحن دايرين حاجة ناكله، ما يمديانا راني في التراب ذاته.
5: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
7: المواد بقت قليلة، رأيته الدونك عنده يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
5: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية، نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
8: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
5: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
9: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
10: قل لكم خلي بالكم،
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور، سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويب.
13: كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية بالقرار من الوالد، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن ثاني نشكل منه خلاص، يعني إنت وقفت لي الغرفة التجارية لكن نحن ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكل منه ما معنا.
14: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم، نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده.

0: من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلب أن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
1: طيب أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولات الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات، إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
2: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
3: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرعت وصلني وهاش قصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجا قصان هداب ننقدي.
2: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: Addio.
1: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
2: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
1: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
2: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد اللي هي طاقة متجددة، الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية اللي هي من الـ أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر طاقة.
1: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده، شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة؟ كيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ؟
2: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة الاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام اللي قلته والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحدث إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
1: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
2: فعلا
1: ما لقي بدائل
2: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن اكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة او حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
1: كده. دكتورة دكتورة عايز. شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
2: أيوة صح.
1: أول حاجة
2: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
1: كده كده أنت مشينا أنت مشينا خطوة خطوة مشينا خطوة خطوة. المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته مثلا؟
2: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللدايا لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربعة عيدان في اللدايا أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده بس يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب. لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
1: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
2: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة. أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا عليها سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللدايا ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرض تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيصانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة، سواء كان قشر فول، سواء كان بغايا زراعة، سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
1: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
3: ارسل لنا قصيدتك مكتوبة او بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر اثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه، وشان أشرح وأقول الدائر لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان، قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، إذا غرت فيني صوت الناي، وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي ملامحك، والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا بوخ الشاي، وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جني بيك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين، قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود، حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موجود دحين أوليد، وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيئا صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشعر ملين، امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسميه بتمامون لقيت جابولة تلفزيون سمح كبير تشوف الصوره بكم لون، وقت في نشره الاخبار ظهر مك البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالالوان، وقت في حشايا طباق نار تريد رفد الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار، أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد، هدي المال ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين، ودي المال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله، أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
7: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخن الحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على إنك أنت معاي وبس، وإنك غبس وإنك عشق دايما بشارك من نفس، وإنك صراع كل ما أتوه بلقاه في ذاتي غمس، وإنك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وأنا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفظ مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايش وإنك أشيك ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم يصدقين وإنك يغير.
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
4: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تجيب وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه وكلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويب.
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
8: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرفوا التمر من تواخله والله بيصنع بإيده الوقار في الحب هزيمة والفتور ده بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرة يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
5: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700.
9: أقول لكم خلي بالكم،
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا ووصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن ثاني نشكل منه خلاص. أي ما إنت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكي لمنو ما معنا.
12: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأنت تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
13: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفع البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ليم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض، لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
10: صوتك أمانة ورأيك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجة يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجة دبنجة يوم وصلني زرعت وصلني وهاش في الصلاة أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تتاكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية. فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شيفة أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد داخل هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه يعني بكلمة ما بخليه وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كل كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريحة العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية
2: سيد بركات عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأن القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا، ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني.

0: البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات. لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي، كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية، وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق، بالتأكيد من العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا، السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركوا معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات وفي مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير، شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي؟ الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول، يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأن الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر بتاع طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده، شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية والطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بيتحدث عن تغيير المناخ؟
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية، ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب، الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت الغط القطع الكلام القط والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ، معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب الدكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء، فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكثر من أكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب صندوق
0: سوري كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده تمشينا خطوة مشينا خطوة طيب. خطوة طيب. المواقد المحسنة دي يعني شنو يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته طيب. مثلا
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية لما الناس تجي دروس بتقوم تستخدم حطب كتير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربعة عيدان في اللداية أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
1: والله القانون المحسن دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق جميالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا على سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني أنا إحنا حتى في القانون الأصلي بتاع السرور ده أتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو وفي قانون مثلا من النشارة النشارة بتاعت الياهولا اللي بتطلع من النجارة وفي قانون بتاع الدقة الدقة بتاعت الفحم يعني لما أنت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم وفي قانون من الزمان مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز ومن في قانون بتاع إيصانول وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم يقول لك الفحم المصنع دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء أهلا ومرحب بكم لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة للحاكم وللداير صلاح أرضه ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي بدور الناس تكون حاسة تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان قطع رفعت مخدة في بيتنا رفعت مخدة في بيتنا لقيت خليت لي بسمة فتحت عيوني في الذاكرة طار بجناحه صوت همسة فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي يزغرد في نصوة الناي وأقول ليك الغرام جرسة أقول ليك القلب بكاي ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي يبشر فينا بوخ الشاي وعايل ليك راسي زن وغافي حنين في نتر وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جنبك يا جن وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي أغيب في ريد في أميل بريد في كتفك تميل عليه في كتفي ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين قطع هديمك يا وليد مقدود هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود شين بنسو وخيك من شهر مرفوض قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود حمد يا رب أخير من قول هديك البغل في الليبريك أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت هديمك يا وليد مقدود وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت وكتمل حد دموع موجود دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز كل شيئا صعب في السوق من الكبريت للطايوب وكان جانا البخر البخت وكان جانا البخت تموين رطيل سكر وصابونتين نجيب من وين وخوك مرفوض وعدمان الشار ملين أم الزازيت كوس البدين مشيت لسمية بتمامون لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان وشيه يراري بالألوان وقت في حشايا طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد الله وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية
7: يقول شكرا عليك وفق علي وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي مشكور كثير يا زول نقش حرف القنو وسطر دواخني وحسبي أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة وشكرا كثير على انك انت معاي وبس وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي غمس منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفظ ومستكين على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايش وإنك أشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وسبتخين منك يا غير.
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
4: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه حنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضائي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
8: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال قلبي بيقول أرخي ريدك وهدي به يا عفو بتمرق من تواغله والله بيصنع بإيده الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة مل في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
5: هكذا تكاملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين وصل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080 4 7 0.
9: كلكم خلي بالكم
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
11: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس, ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لقد حلت, يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي, وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. إلا ما بعد إنه نحن فتحنا, ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه, لكن نحن ثاني بنشكله منه, يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكوبري, يعني ثاني ما نشكله منه ما بعد.
12: بسم الله الرحمن الرحيم, والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده, وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
13: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم, وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولة الأبيض، لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حق الانتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
10: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
9: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
10: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 2 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.
14: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أحبكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بتفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت إنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة. أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاءه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد، فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية.

0: لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني انتهز الفرصة دي أنا أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أن الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأن العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: دبنجا.
1: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة، وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية، وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء، ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: حسابين عدة ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحبا بكل المتابعين.
1: سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هنالك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهنالك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوح على كل السيناريوهات غالبا. مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: نعم. كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وانعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب بانعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هناك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد بالتقديم إلى محاكمات. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في داركور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلامي. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلامي.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيل لنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحبين في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عد ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه، هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن يوصل؟
0: السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكى عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد به إرباك الرباعية والخماسية بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاض على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين، برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب، إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك. وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير، هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت وأنشطت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم. هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق؟ هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة،
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة، ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد.
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر في أي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك،
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن، هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده، بإنسانه، ببشره، بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا، للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم. نعم.
0: غير ذا، هذه هي القضية الحقيقية، غياب نعم. مشروع وطني، وغياب ضمير، وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك، الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية، يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة، في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم مجرد فضل.

0: وبنوسة. 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
1: نحبين ونحن التابانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله ما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
2: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
3: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
4: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.

0: ونعت زكاة الرزق الله ونعت زكاة.
1: راديو دبنجا راديو
2: في لقاء خاص على راديو دبنجا نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
3: اهلا ومرحبا بكم اصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الاعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. لا زالت أعزائي المستمعين قضية إعلان 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين من قبل وكيل النيابة الأعلى لنيابة الجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر تثير جدل واسع في الأوساط الإعلامية والحقوقية والقانونية وربما السياسية على خلفية بلاغات تتعلق بالنشر. وما زالت يعني القضية دي تداعياتها مستمرة خلال الأسبوعين الفاتوا، وإحنا خصصنا لها قبل كده حلقة في برنامج ملفات سودانية في راديو دبنجا. واليوم بنواصل أو في الحلقة دي بنواصل برنامج لقاء خاص الحديث حول القضية دي، خاصة مع تأكيد عدد من الصحفيين أنهم ما يتلقوا أي اخطارات أو استدعاءات رسمية مسبقة قبل اتخاذ وكيل النيابة لهذه الإجراءات بإعلانهم متهمين هاربين. ويطرح القرار قرار وكيل النيابة تساؤلات قانونية حول مدى توافقه مع الإجراءات المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية والضمانات المكفولة للمتهمين ومدى جواز إعلان أشخاص بوصفهم هاربين دون استنفاد إجراءات الإخطار أو التكليف بالحضور، فضلا عن تأثير الإجراءات دي على حرية الصحافة والحق في التقاضي العادل. لمناقشة الجوانب القانونية دي بنستضيف في حلقة اليوم برنامج لقاء خاص الخبير القانوني دكتور نبيل أديب للوقوف على مدى مشروعية هذه الإجراءات وما إذا كانت تتفق مع القانون السوداني والمعايير القانونية ذات الصلة وما الخيارات القانونية المتاحة أمام الصحفيين المشمولين بالقرار ده. أهلا ومرحبا بك مولانا دكتور نبيل أديب في راديو دبنجا عبر برنامج لقاء خاص. وبداية عايزين نعرف منك يعني تقييمك شنو أو رؤيتك القانونية لقرار وكيل النيابة يعني إصدار إعلانات للصحفيين باعتبارهم متهمين هاربين وهم لم يتم اختيارهم من قبل ولم يتم استدعاؤهم مسبقا، فرؤيتك القانونية أو تقييمك لموقف وكيل النيابة
4: لا شك
3: لهذا الإجراء شنو؟
4: بإشانة السمعة في قانون جرائم المعلوماتية قصد به التضييق على الحق في حرية التعبير، هو أصلا جرائم المعلوماتية المقصود منها كده، لكن بيظهر ذلك بشكل جلي في الزج بإشانة السمعة في ذلك القانون. طبعا جريمة إشانة السمعة ما معرفة في قانون جرائم المعلوماتية، لكن القانون تبنى تعريفها في القانون الجنائي، ورغم أن القانون الجنائي يستثني من التعريف موضوع ما إذا كان التقييم محل الاتهام كان بشأن تقييم أداء من يتولى منصب عام، فهو أصلا جريمة إشانة السمعة بتأتي من تقييم لأداء شخص أو سلوكه بشكل يسيء سمعته، لكن استثنى القانون من ذا إذا كان التقييم محل الاتهام يتولى يعني ينصب على شخص يتولى منصب عام. ليه؟ لأنه المنصب العام الشخص اللي بيتولى منصب عام الحق في نقده متاح في أي نظام ديمقراطي، وإلا ما بيكون نظام ديمقراطي، لأنه هو ده أساس حرية التعبير. وبنجد أنه أغلب الشاكين في بلاغات إشام السمع هم المتولين لمناصب عامة. وبعدين المفروض طبعا حسب قانون النيابة العامة أنه التقييم يكون للمحكمة وليس للنيابة العامة، يعني النيابة العامة تترك مسألة التقييم للمحكمة، رغم أنه في هذا تطويل للإجراءات القانونية. أنا أعتقد أن النائب العام مفروض يكون مصفى يصفي البلاغات ما فيها عمل أصلا أو اللي بتخالف صريح النص. لكن إذا كان هناك نزاع فالنيابة بتقول يترك التقييم للقاضي. ده طبعا بيؤدي لأن الشخص يدخل في إجراءات جنائية ويدفع من وقته وماله وجهده عشان يدفع الجريمة، والإجراءات الجنائية نفسها بتحد من حريات الشخص وما وليست هي المسألة الممكن التعامل معها بسهولة. ويزداد الأمر حرجا أنه قانون الصحافة والمطبوعات يمنع الصحيفة من نشر أي تعليقات على إجراءات قضائية ماسية، بمعنى أنه الصحفي حينما يواجه باتهام جنائي لا يستطيع أنه يعلق عليه في الصحافة دون أن يدخل في بلاء آخر. أنا رأيي أن الموازنة بين الحق في التعبير والحق في الحماية من إشاعة السمعة، لأنه طبعا كل شخص عنده الحق في حماية سمعته، وده من جهة، والحق في التعبير من جهة أخرى بتصادموا في الحتة دي. وأنا أعتقد أن الحل لذلك هو عدم تجريم إشاعة السمعة، يعني جعل مسألة المقاضاة بشأن إشاعة السمعة هي مسألة مدنية وليست جنائية، بمعنى أنه إذا الشخص ثبت أنه ارتكب إشاعة السمعة فإنه يعني يكون القضاء بشأنه مدني، يعني يمكن للمتضرر أن يرفع دعوة مدنية يطالب بالتعويض، لكن المسؤولية الجنائية عن إشانة السمعة تتعارض في نظري مع الحق في حرية التعبير. بالنسبة لما جاء في الفورمات بتاع اتهام الصحفيين بأنهم متهمين حاربين، وده طبعا حقيقة الأمر السبب في أنه دي فورمات معدة سلفا وبملاها وكيل النيابة الأعلى، هو الغرض منها تيسير الإعلام بالنشر. ليه؟ لأنه إذا كان الشخص خارج البلاد يصعب إعلانه، وبيكون بالتالي ممكن البلاغ يسقط بالتقادم. فالمسألة بتاعت الإعلام بالنشر دي هي طريق اختطاء قانون الإجراءات الجنائية لتفادي سقوط البلاغات بالنشر وتسهيل المحاكمة الجنائية الغيابية. هي أصلا المحاكمة الجنائية الغيابية محل نقد باعتبار أنه الصحيح أنه المحاكمة الجنائية تكون في مواجهة المتهم وليست غيابية. ولكن المسألة دي اختطها قانون الإجراءات الجنائية فقط حتى لا تسقط الاتهامات بالتقادم في حالة وجود المتهم خارج البلاد، ومقابل ذلك عند إذا رجع المتهم وتم القبض عليه تسقط المحاكمة الغيابية تلقائيا وتم محاكمته محاكمة حضورية. لكن هذا حل أنا أعتقد أنه أيضا يهمل حقوق المتهمين وغير صحيح. يعني كان في الإمكان أنه يكون وجود الشخص خارج البلاد سبب لوقف التقادم في شأن البلاغ ودون أن نحتاج لكل هذه الإجراءات المعقدة التي تنتهك حريات المتهمين. وعلى أي حال هي زي ما قلت هي في الأصل بس عملت تيسيرا للإعلام بالنشر وهذا ليس له معنى. وهذه محاكمة

0: إنها تلحق أضرار بسمعة المتهم عندما ينشر أنه ارتكب كذا وكذا، بالأخص في جرائم الفساد وغيره. لذلك أفتكر أنه القانون الإجراءات الجنائية محتاج لتعديل، ولقد أخطأنا عندما قلنا يعني بعد سقوط نظام عمر البشير كان هناك واجب مكتوب في البيان بتاع الحرية والتغيير بتاع 2 يناير هو الإصلاح القانوني. لم يحدث أي إصلاح قانوني وظلت القوانين الجائرة على حالها. وشكرا جزيلا.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء إلى ختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص، واللي سلطنا فيه الضوء حول قرار وكيل النيابة الأعلى بولاية البحر الأحمر باتهام 47 صحفي وصحفية متهمين هاربين وهم لم يتم إخطارهم من قبل. نشكركم على حسن الاستماع، على أن نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل. دمتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله.
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، اهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم في برنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة اكثر انه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي كده، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كده.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر قطع طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمة بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام القطة والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ. معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة، طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة الهس احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكثر من أكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب، صندوق
0: كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده كده كده تمشينا تمشينا خطوة خطوة مشينا خطوة
1: طيب.
0: خطوة
1: طيب.
0: المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته؟ طيب. مثلا
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كتير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان والله أربعة عيدان في اللداية أنا لما نديك المحسن المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه الـ LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب الـ الـ الـ الـ القانون نفسه ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا على سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو البعوث فيه والكسرة آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرأة تعوز حتى لو في بيتها هي وجاراتها يعني عوزوا الكسرة وعوزوا الأبرة واستخدموا حطب أقلة دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن أنا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو, وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت اليهول اللي بتطلع من النجارة, وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم, يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم, وفي قانون من الزمان مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز, ومن في قانون بتاع إيصانول, وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا, القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية, سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم, يقول لك الفحم المصنع, دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد, وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره, لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني, وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام, حتى ملتقى جديد, أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك, كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم, انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم, ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: حبابكم سامعين الأعزاء, أهلا ومرحب بكم, لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم, مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما, وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه, أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة, للحاكم وللداير صلاح أرضه, ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه, وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة, بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي, بدور الناس تكون حاسة, تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان, تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان, قطع رفعت مخدة في بيتنا, رفعت مخدة في بيتنا, لقيت خليت لي بسمة, فتحت عيوني في الذاكرة طار بجناحه صوت همسة, فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة, سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة, هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي, يزغرد فيني صوت الناي وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي ملامحك، والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي يبشر فينا بوخ الشاي. وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جنبك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد في أميل بريد في كتفك تميل عليه في كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الإبريق، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت، وكتمل حد دموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيئا صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. أمي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد هدي المال ومال الدين، وكي تقولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكالضابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
4: ونواصل معكم سامعينا الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
6: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نبي، متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف القنو وسطر دواخل حسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذات غمس، منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحفق مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايش وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وشبتفين منك يا غير.
4: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
3: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تقيف وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بيهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
4: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
7: معنا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعرف التمر من تواخله والله بيصنع بإيده الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة ما في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في تالت في خيارنا يا صدارة ولا قبرة محتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
4: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيق به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 003-1-2-0-8-0-0-4-7-0
8: أقول لكم خلي بالكم.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك. مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويف. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني مشكله منه خلاص. اي يعني انت وقفت لي الغرفه التجاريه، لكن نحن ثاني مشكله منه، يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري، يعني ثاني ما مشكله منه ما معنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردوده كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
12: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجات بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي ليم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب، يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات البيض. لكن احنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبنجا يم وصلني زرعت وصلني وهاش بسان أصلي بك هداب ننقدي أين تتكب داسني راديو دبنجا يكستان هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر إنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا، جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل. حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة، وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات، عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها.

0: الأمير ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
1: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري وتقبلوا تحيات الفريق العامل والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير
2: في لقاء خاص على راديو دبنجة. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في برنامجنا اليوم الجمعة الموافق 14 أغسطس عام 2026. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متنوعة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار والبداية بالعناوين. توالي ردود الأفعال حول دعوة الحوار السوداني السوداني بالداخل وتفاعلات واسعة وسط النساء والشباب. المعارك الجارية جنوب غرب الأبيض تتسبب في نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بولاية شمال كردفان. الخرطوم تلغي قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات من وإلى الأبيض وبارة. اتفاق لوقف العدائيات بين الرزيقات والهبانية، وجنوب دارفور تمنع نقل الدخن والذرة إلى خارج الولاية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجة. طالبت شخصيات نسوية ومدنية سودانية لتوسيع المشاركة في أي حوار سوداني سوداني مرتقب، مطالبة بضمانات حقيقية لحماية المشاركين وإتاحة مساحات آمنة للنقاش، مع التجديد على ضرورة مشاركة النساء والشباب والمجتمع المدني بصورة فاعلة في العملية السياسية. وقالت المديرة الإقليمية لشبكة نساء القرن الأفريقي صيحة هالة الكارب لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
1: وكل الناس مفروض تجي تقعد في بلده وتتكلم، ونفتكر انه اذا نجحوا في المساله دي هي بتكون خطوه مهمه جدا جدا. واتمنى انه السودانيين من مناطق مختلفه من السودان تو جوين الحوار ده. اتمنى انه السيفل سوسايتي يكون عنده مساحه انه يكون جزء من الحوار اللي حيحصل ده. اتمنى ان النسوان تكون اصواتهم عاليه جدا في الحوار ده. اذا الحوار ده حصل دفنتلي احنا حنشجع المجموعات النسويه يعني ان هي تكون جزء منه، لكن زي ما قلت لك اهم حاجه المساحه الامنه وعدم الغدر بالناس، يعني يعني لتحد المجتمع الدولي حيكون انفولف في المساله دي، لتحد المجتمع الدولي والاقليمي حيقدر يقدم مستوى بتاع حمايه للسودانيين.
0: من جانبها قالت الباحثة في قضايا الديمقراطية والأحزاب السياسية دكتورة عزة مصطفى إن مشاركة النساء في عمليات الحوار السياسي دور أصيل، وأنهن الأكثر تأثرا بالحرب والأقدر على وصف أوضاع النساء ومعايشهن خلالها. وأكدت إن مشاركة النساء في الحوار يجب ألا تكون فضلا أو منة، وإنما مشاركة قائمة على المساواة. وأوضحت إن اختيار النساء المشاركات ينبغي أن يأخذ في الاعتبار قدرتهن على التعامل مع أوضاع النساء خلال الحرب، إلى جانب الخبرة السياسية والقدرة على التفاوض والتعامل مع القضايا المطروحة على طاولة الحوار. وأضافت لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
2: أنا أفتكر إنه النساء دورن في العمليات الحوار السياسي دور أصيل. يعني دائما نحن بنحس إنه وكأنما لما نقولوا مشاركة النساء وكأنما النساء ديل قاعدين في جزر معزولة من المشاكل الحاصلة، مع إنهن هنا الأولى بأنه نقعدوا في الترابيزة تحت الحوار، لأنهم هم الواقع عليهم العبء الأكبر في المسألة تحت الحرب دي.
0: تباينت مواقف ناشطين شباب بشأن مبادرة الحوار السوداني السوداني المطروحة لإنهاء الحرب في السودان، ففيما رأى بعضهم إنه الحوار يمكن أن يشكل مدخلا ضروريا للعملية السياسية، حذر آخرون من أن تتحول المبادرة إلى تسوية سياسية جديدة تتجاهل جذور الأزمة وتعيد إنتاج تجارب سابقة فشلت في تحقيق السلام والاستقرار. وأكد المتحدثون في لقاءات مع برنامج قضايا الشباب في راديو دبنجة حول المبادرة إنه أي عملية سياسية مقبلة ينبغي أن تأخذ في الاعتبار حجم الانتهاكات التي شهدتها البلاد والأوضاع الإنسانية المتدهورة، إلى جانب الأسباب التاريخية والسياسية والاجتماعية التي قادت لاندلاع الحرب. وأضاف الناشط الشبابي البراء بشير لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني، من حب نأكد أنه مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتتبعوه طرفين النزاع، متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة من الأقصى عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة.
0: توالت ردود الأفعال السياسية الغاضبة والمشككة حول دعوة عبد الفتاح البرهان لإجراء حوار سوداني سوداني، حيث أجمعت قيادات القوى المدنية والفصائل المسلحة في تصريحات متفرقة لراديو دابنغ على أن هذه الدعوة لا تعد كونها محاولة لإعادة إنتاج سلطة الأمر الواقع وتوفير شرعية جديدة لها، مشددة على أن أولويات المرحلة تتطلب وقفا شاملا للحرب ومعالجة الكارثة الإنسانية قبل خوض أي عملية سياسية. وأضاف محمد عبد الرحمن الناير المتحدث الرسمي باسم حركة جيش تحرير قيادة عبد الواحد نور:
4: فلا يمكن الحديث عن حوار في ظل استمرار الحرب والإصرار على الحلول العسكرية ورفض كافة مبادرات التفاوض والحلول السلمية. إن إجراء حوار بين المكونات السودانية يحتاج إلى بيئة مواتية ومطلوبات غير متوفرة الآن. لقد وضع إعلان المبادئ السوداني بإعلان وقف إطلاق نار شامل ودائم ومعالجة الأوضاع الإنسانية المتدهورة وفتح جميع المسارات لإيصال الإغاثة إلى كافة المتضررين في السودان دون قيد أو شرط.
0: وفي السياق ذاته أكد المحامي وجد صالح القيادي بقوى إعلان المبادئ أن الدعوة المقدمة من البرهان دعوة زائفة تهدف بالأساس إلى إعادة شرعنة السلطة الإنقلابية التي أطاحت بالحكم المدني في أكتوبر 2021. وانتقد صالح التسريبات المتعلقة بالعفو الرئاسي متسائلا عن الجهة التي سفكت الدماء وقتلت المواطنين منذ جريمة فض الاعتصام وحتى اندلاع الحرب الحالية، محملا أطراف النزاع المسلح كامل المسؤولية ومؤكدا براءة القوى المدنية منها. وأضاف وجه صالح لراديو دابنغا:
5: الدعوة للحوار هي محاولة من سلطة الأمر الواقع الإنقلابية في بورسودان لإعادة إنتاج نفسها، والمناورات السياسية لقائد الانقلاب هي حديث مضلل وما يسمى بالعفو. من يعفو عن من؟ من الذي ارتكب هذه الجرائم؟ من الذي قتل المعتصمين بدم بارد؟ من الذي قتل الثوار بعد انقلاب 25 أكتوبر 21؟ من الذي قتل السودانيين تحت لافتة هذه الحرب اللعينة؟ من الذي أشعل هذه الحرب اللعينة؟ من الذي يحاول أن يغير الواقع لكي يظل على السلطة؟ هي مسرحية بائسة.
0: من جانبه أوضح فتح فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني أن دعوة الحوار قد تصهر للوهلة الأولى كخطوة براءة هدفها حل الأزمة، غير أن المؤشرات الواقعية تشير إلى وجود دفع إقليمي وتحديدا من المملكة العربية السعودية اتجاه حكومة الأمر الواقع في بورسودان لفرض وصاية سياسية جديدة تعيد تقديم البرهان كرئيس لمرحلة انتقالية قادمة مع استقطاب بعض القوى المدنية. وأضاف فضل لدبنغا في هذا الخصوص:
6: تصرف أنها برية ومقصود بها تماما دعوة الحوار السوداني، لكن كل المؤشرات تشير إلى أن المملكة السعودية تدفع سلطة الأمر الواقع في بورسودان نحو صيغة سياسية جديدة تتضمن إعادة تقديم البرهان كرأس لمرحلة انتقالية جديدة مع استقطاب بعض القوى المدنية للمشاركة.
0: أعلن الجيش السوداني تمكنه والقوات المساندة من صد هجوم لقوات الدعم السريع على منطقة جبرة الشيخ في ولاية شمال كردفان. ومن جهة تانية أعلن المتحدث باسم القوى المشتركة عن استعادة السيطرة على منطقة أمبورو بولاية شمال دارفور، لكن قوات الدعم السريع نفت ذلك وقالت إنها صدت الهجوم. وفي ولاية النيل الأزرق أعلنت قوات تحالف تأسيس المؤلفة من الحركة الشعبية والدعم السريع سيطرتها بالكامل على مدينة الكرمك بولاية النيل الأزرق بعد أيام من سيطرتها على جيسان الحدودية مع أثيوبيا. وناشدت القوى المدنية ومنظمات المجتمع المدني طرفي الحرب بالتهدئة والقبول بالهدنة ووقف إطلاق النار. أعلنت قوات الدعم السري يوم الجمعة سيطرتها على منطقة أم عردة بالقرب من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان، فيما قال الجيش والقوات المساندة إنه صد الهجوم على المنطقة. وقال الناطق الرسمي باسم قوات الدعم السري في بيان صحفي الجمعة إن قواتهم حققت ما وصفه بالتقدم الاستراتيجي في محوري كردفان والنيل الأزرق مشيرا إلى الاستيلاء على عتاد وأسلحة وتراجع قوات الجيش من المنطقة. ونقلت مصادر قريبة من الجيش أن القوات المسلحة والقوات المساندة تصدوا الجمعة لهجوم شنته الدعم السريع على منطقتي جبل الهشابة ومعارضة في ولاية شمال كردفان. أدت المعارك التي اندلعت صباح الجمعة بين الجيش والدعم السري جنوب غرب مدينة الأبيض إلى نزوح آلاف المدنيين من 4 قرى بشمال كردفان. وقالت مصادر لراديو دبنج أن المعارك التي اندلعت في الساعات الأولى من صباح الجمعة بمنطقة جبل الهشابة دفعت آلاف السكان من قرى ومعاردة وأمشييرة والهشابة والخور الأبيض إلى النزوح باتجاه منطقة البان جديد ومدينة الأبيض. أعلنت شبكة الصحفيين السودانيين اعتقال الأجهزة الأمنية بمدينة بربر في ولاية نهر النيل الصحفي قرشي عوض. وأدانت الشبكة في بيان الاعتقال واعتبرته خطوة تكشف عن استمرار استهداف الحريات الصحفية وتكميم الأفواه. وأرجع خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنج اعتقال قرشي على خلفية مواقفه والتنوير والتحليل السياسي وانتقاداته لأطراف الصراع في السودان، معتبرا أنه هذا الاعتقال محاولة لإسكات صوته، مشيرا إلى أن الانتهاكات مستمرة من قبل طرفي الصراع، مؤكدا على إطلاق الشبكة لحملة لإطلاق سراح جميع الصحفيين وسجناء الرأي في جميع مناطق السودان. وأضاف خالد أحمد متحدث باسم الشبكة لراديو دبنجة في هذا الخصوص:
7: نفتكر نحن في شبكة الصحفيين إنه الاحتغال هو بيجي على خلفية المواقف والتنوير اللي قاعد يقدمه الزميل غرش عوض عبر السوشيال ميديا، وبيقدم تحليل سياسي بشكل راتب هو، وبيقدم انتقادات لأطراف الصراع في السودان. فأفتكر إنه هو بشكل مباشر هذه الخطوة تأتي لإسكات صوت زميل قرشي عوض. والانتهاكات دي بتجي في سلسلة من يعني من الإجراءات قاعد تقوم بها السلطات السودانية في من قمع الحريات، من احتغال الصحفيين، من تحديد حتى يعني مسارات الصحفيين ومراسلي القنوات.
0: أصدرت لجنة أمن ولاية جنوب دارفور قرار يمنع نقل أو ترحيل محصولي الدخن والذرة من داخل الولاية إلى خارج حدودها جغرافية في خطوة تهدف إلى الحفاظ على المخزون الغذائي وتنظيم حركة المحاصيل. وقال القرار أن الجهات الأمنية والعدلية المختصة ملزمة بوضع القرار موضع التنفيذ واتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين. وفرض القرار الذي أطلع عليه راديو دبنج عقوبات على المخالفين تشمل السجن لمدة عام وغرامة مالية قدرها 4 ملايين جنيه سوداني إلى جانب مصادرة وسيلة النقل المستخدمة في المخالفة بإمكانية الجمع بين عقوبتي السجن والغرامة وفقا لما نص عليه القرار. أفلحت الإدارة الأهلية لقبيلتي الرزيقات والهبانية وحكومة شرق دارفور في التوصل للاتفاق لوقف العدائيات وإنهاء التوتر عقب الأحداث التي وقعت قبل يومين في منطقة الدبيب الحدودية بين محليتي الفردوس بشرق دارفور والسمطة بجنوب دارفور، والتي أسفرت عن مقتل أكثر من 16 شخصا من الطرفين. واتفقت قيادتا القبيلتين على وقف العدائيات والتعاون في الكشف عن المتورطين في الأحداث، فيما أكدت السلطات امتلاكها معلومات بشأن عدد من المتسببين والمتهمين وأنه سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية والقبض عليهم متى ما اكتملت المعلومات والتحريات اللازمة. وأضاف الصحفي محمد صالح البشير لراديو دبنجا من شرق دارفور في هذا الخصوص:
8: الإدارات الأهلية من الطرفين التزموا في آخر جلسة مبارح بالليل على إنه وقف العدائيات الكشف عن أي زول متورط في الأحداث دي. الحكومة من جانبها أعلنت إنه هي عندها معلومات في المتسببين عن الأحداث ديل، وإنه الناس ديل المتهمين ديل المعلومات مدى ما توفرت بشكل كامل هيتم القبض عليهم. الوضع الآن مستقر في منطقة السنطة ومنطقة الفردوس.
0: ومن جهة تانية تشهد مناطق السنطة والفردوس حاليا هدوءا واستقرارا مع عودة النشاط التجاري إلى الأسواق، بينما يجري الترتيب لاستئناف حركة المتسوقين بين مناطق القبيلتين خاصة سوق السنطة وأسواق الجرة والدرابين التي تأثرت بالأحداث. وتجري الترتيبات الآن لعقد ملتقى للتعايش السلمي في السلطة يهدف إلى معالجة تداعيات الأحداث وتعزيز المصالحات بين الطرفين، بما في ذلك تسوية قضايا الديات للقتلى من الجانبين. قالت المنظمة الدولية للهجرة أن الأمطار الغزيرة التي حصلت في محلية طويلة بولاية شمال دارفور تسببت في نزوح نحو 975 أسرة بعد تدميرها ل 975 منزلا بشكل كلي و 373 منزلا بصورة جزئية. وأوضحت المنظمة أن الأمطار والسيول التي اجتاحت مدينة شنغل طوباي في محلية دار السلام في شمال دارفور تسببت أيضا في نزوح نحو 46 أسرة بعد تدمير 46 منزلا. وأوضحت المنظمة أن الأسر المتضررة لجأت إلى ملجأ مؤقت في مناطق مفتوحة داخل المحلية، مشيرة إلى أن الأرقام تقديرات أولية قابلة للتحقيق والتحديث مع استمرار فرقها في متابعة تطورات النزوح وحركة السكان في السودان. دعا الخبير المالي والمصرفي عمر سيد أحمد إلى الفصل بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وطريقة تطبيقها في البنوك السودانية في الظروف الحالية، مشيرا إلى تحديث بيانات العملاء تعد جزءا أساسيا من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة وإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. وقال لراديو دبنجا: لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسائل تنفيذه ملائمة أو متناسبة، خاصة في ظل ظروف الحرب والنزوح الواسع وتعطل عدد كبير من فروع المصارف والانقسام الجغرافي الذي يعيشه السودان. وأضاف في هذا الخصوص:
9: طيب، ينبغي الفصل بين من البداية بين مبدأ تحديث بيانات العملاء وبين طريقة تطبيقه في الظروف السودانية الحالية. تحديث البيانات جزء أساسي من متطلبات أعرف عميلك والعناية الواجبة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح. لكن مشروعية الهدف لا تعني أن كل وسيلة تنفيذي ملائمة أو متناسبة، خصوصا في بلد يعيش حربا ونزوحا واسعا وتعطلا للفروع وانقساما جغرافيا فعليا.
0: دهمت قوى أمنية مسلحة غرفة محامي ولاية كسرى وقامت بفض اجتماعا دعت إليه اللجنة التسييرية لنقابة المحامين السودانيين في خطوة وجدت استنكارا واسعا وسط المحامين. وقال رئيس اللجنة التسييرية لنقابة المحامين فرعية كسرى الشفيع حسن محمد عثمان لراديو دبنجا إنه لجنة من المحامين أعلنت عن إقامة محاضرة عن مادة قانونية معينة تهدف إلى رفع درجة الوعي والمعرفة القانونية خصوصا وسط المحامين الشباب والجدد، مؤكدا أن موضوعها كان مهنيا وقانونيا بحتا ولا يتصل بأي قضايا خارج إطار المهنة. وأضاف في هذا الخصوص:
10: الموضوع طبعا باختصار بدأ نحن فكرنا في أن نعمل محاضرة، المادة فيها مادة قانونية بحتة، يعني ما عندها علاقة بأي حاجة خارج إطار المهنة، و والغرض منها التسغيف ورفع درجة الإلمام والمعرفة للمحامين بالذات المحامين الشباب الجداد.
0: الخبر الأخير في النشرة: أعلنت حكومة ولاية الخرطوم إلغاء قرار منع الحركة التجارية للسلع والبضائع عبر طريق الصادرات الموقوف منذ ديسمبر الماضي وفتحه مرة أخرى أمام حركة الشاحنات التجارية القادمة من وإلى ولاية شمال كردفان. وقالت حكومة ولاية الخرطوم في بيان أن لجنة أمن الولاية قررت إلغاء قرار الوالي وأمر الطوارئ رقم 2 والخاص بمنع الحركة التجارية والسلع بالمرور عبر طريق الصادرات من وإلى الأبي ومدينة بارة. وأوضحت أن الطريق سيكون مفتوحا أمام حركة البضائع والسلع التجارية ما يلغى تقييد طلب الحوجة للبضائع من الولايات المجاورة للخرطوم، ومن المتوقع أن يسهم
11: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان وشمال كردفان بعد سنوات في المدن والقرى والفرقان والحلال، دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: حسابين عد ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخن لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحب بكل متابعي
1: صوت ألمانيا. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هنالك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهنالك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات، أو السودان مفتوحة على كل السيناريوهات غالبا. مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلم بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أجل تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. حرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب من أعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البور سودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد بالتقديم إلى محاكمات. هذا من الأشياء التي برزت. لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب. لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أجل تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في داركور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلامي. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلامي.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن نوصله؟
0: السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد به إرباك الرباعية والخماسية بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاض على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط. هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعني ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك. وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير، هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم. هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد.
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة. هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر بأي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا وهو شيء
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل الحل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن. هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده، بإنسانه، ببشره، بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه. غير هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطن وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة شمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة شمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات شمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع حاد في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس، يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع حاد في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كثير، ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، مثلا يكون في صداع، يكون في تعب في

0: في فريق الحالتين.
1: طيب من هم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراضها شنو؟
0: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الالتهاب الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية اللي مهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا
1: حرارة الشمس
0: بحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي الارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكونوا معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
0: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة بضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زول انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيتجاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمهم من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
0: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
0: فدي كل علامات بتاعة ضربات الشمس. العلاج بتاع ضربات الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري، يعني مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب تديه يشرب طوال. بالنسبة للباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة، بننصحهم إنه يشربوا مويه كثير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة فترة طويلة معرضين لضربات الشمس.
1: طيب ما هي درجة خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
0: طبعا أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني من يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحيانا لأنه مثلا في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون في مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي لحدوث جلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصلت غرغره وكده في الاطراف، فدي من الخطوره بتاعتها، يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
0: طيب يلا، احنا من اول حاجه للوقايه بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس ساعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس، لكن اغلب الحالات كان بتجينا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا احنا ننصح دائما انه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات اذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك. بالنهار ما ارتفاع درجة
1: يعني ينوموا في الحيشان
0: أيوة، يعني او في بلكونات اذا كانوا هم في شباب او في كده، على اساس انه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
0: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكونوا مثلا حايين كده، او الاستحمام مثلا اسنان النهار، اسنان الارتفاع درجة الحرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
0: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصاب تحت.

0: نعم يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
1: أيوة بتفصل عادي بتفصل درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع التحاب في الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية يعني ملابس عندها قدر على إنها مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس إنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
0: نعم طيب هل حدثت في الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
1: طبعا أكثر الحالات يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا. السنين الأخيرة بقت بسيطة ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا إحنا نقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهودها وسط هؤلاء الباعة.
0: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورت السودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
1: الله يسلمك.
0: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية. إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه دار يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفو عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش، وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان: إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان: إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية الشمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: العسامين عد ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحب بكل تابعي
1: صوت. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائدة بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوحة على كل السيناريوهات. غالبا مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير للدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. الحرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وعراد قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب من عراد عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: صمود.
0: الصمود على وجه التحديد بالتقديم نعم. إلى محاكمات نعم. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلامي. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلامي.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت يعني سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحبين في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسروا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البراء.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن نوصله؟
0: أستاذ ما أنه السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضايعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد بإرباك الرباعية والخماسية بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين، برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت من مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب، إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة عن على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك، وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير. هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم، هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترضة التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل
1: هل يمكن جديد. هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر بأي لحظة أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف. ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك،
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجبع على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منفصل، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده بإنسانه ببشره بمصادره الاقتصادية الطبيعية بمساحاته الشاسعة بمياهه بشمسه بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم. نعم.
0: غير ذا هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية، غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام

أعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: كلكم خلي بالكم،
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية اتحلت، يعني أحفوا الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد انه نحن فتحنا، ما بعد ثاني انه نحن مشكلة منه، يعني اي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا انه حلت، يعني انه نحن ثاني نشكل منه خلاص. يعني انت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني تاني ما نشكي للنوم ما
3: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب، أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، و ده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
4: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المبشور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لها نهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب، يعني هذا كل الحاصل في سوق محصولة الأبيض. لكن إحنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
1: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه.

0: عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
1: راديو ذا بنجا ذا بروا يا موصلني زرات وصلني وهاش بصنع أصلي بك هداب ننقدي أين تتاك بدأسني راديو ذا بنجا كستانة هداب ننقدي.
0: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رأيك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 20 80 0 470. راديو دبنجا معاك ومنك وليك.

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر ونزوح 4250 شخصا من 3 غرف بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: دائما التبعية ترتكب أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان: إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة، مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان: إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال: إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوة المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة: إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين، واتهمتها بترويع النساء والأطفال معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: الخسامين عد ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحب بكل متابعي
1: صوت. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوحة على كل السيناريوهات. غالبا مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. الحرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب من أعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: صمود.
0: الصمود على وجه التحديد بالتقديم نعم. إلى محاكمات نعم. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسروا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عد ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن نوصله؟
0: أستاذ ما أنه السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت، كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد بإرباك الرباعية والخماسية بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت من مسار جدة والمنامة وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد وفي سويسرا، هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة عن على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعني ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك، وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير. هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم، هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة، ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل
1: هل يمكن جديد. هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر في أي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك،
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن، هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده، بإنسانه، ببشره، بمصادره الاقتصادية الطبيعية، بمساحاته الشاسعة، بمياهه، بشمسه، بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا، للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم. نعم.
0: غير ذا، هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية، يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة، في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم مجرد خصم آخر لأزمة الانفلات.
2: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
3: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
4: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل، زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كثير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث، بما أنه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا أنه أي زول في حاجات يفترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي يتعرض للكارثة. في حاجات أساسية أي زول ممكن يعملها، أول حاجة التوفير بتاعة الأمان. أي زول يتعرض لأي كارثة سواء كانت طبيعية أو كارثة بفعل البشر زي الحروب، يفترض يقدم لهم حاجة اسمها الأمان أو تقديم الأمان. الأمان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به أنه الزول بقدر الإمكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في أنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في أنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول تعرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني يطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس، برضو أن إحنا دايرين نستمع ليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة برضو مطلوب مننا إننا نستمع له جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول نقول له أنت ليه قال ليك تقعد هناك شنو أو كده، ما نلوم بقدر الإمكان نكون مستمعين جدا جدا ونسمع له ونأكد له إنه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية إنه نقدم أو من تقديم الدعم النفسي الأول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الأرحام بين الناس. زول أي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه، هو مشي اتجاهه، زوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الإمكان نلم شملهم، يعني زول نوريه إنه أهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الإمكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر أي شيء نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في إننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرد مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأم على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذاك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة بعد ذاك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد لخدمة كبيرة جدا نفسية نحن بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو نحن من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشت ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته. لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
3: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080070. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات. بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، أهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم، مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة أكتر إنه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني إنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد اللي هي طاقة متجددة، الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية اللي هي من الـ أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوالي بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمها بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة؟ كيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ؟
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة الاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا مخص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام اللي قلته والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما احنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحدث ايه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئه اشهرها وهي ثاني اكسيد الكربون، ده تاثيره على المناخ. معناه ان احنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع او الحطب بالذات او حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني اكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زياده على تاثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتوره الناس ما البدائل شنو؟ يعني ما هو الزول ما لاقي حاجه، يعني ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا، يعني
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا. ودي الحتة اللي هسه احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء. فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتوا عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم على عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن اكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي او الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة او حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب، صندوق
0: كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باحتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده كده أنت مشينا أنت مشينا خطوة خطوة مشينا خطوة خطوة. المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن شنو مواصفاته مثلا؟
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللدايا لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللدايا أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم يعني في قوانين وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور المهم فيه طين ده بس يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب. لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35% يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية فيلا ده واحدة يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت الغاز العادي اللي هو نسميه LPG اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين دي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده المحسنة دي وكده يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة. أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم في دارفور هسي حاليا يعني في دارفور في الفاشر أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق نيالة يعني وشمال الفاشر يعني في المواقد المحسنة يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية هالطين الطوب المهم إنك أنت في النهاية دار تخفض يعني أو داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة أنا بفتكرها يعني سهلة يعني إحنا لو تشتغلنا على سهلة لأنه في نماذج كثيرة جدا جدا في قانون السرور في قانون عزة وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الأبره واستخدموا حطب أقلة. دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن أنا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو، وفي قانون مثلا من النشارة بتاعت الياهو اللي بتطلع من النجارة، وفي قانون بتاع الدقة بتاعت الفحم، يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم، وفي قانون من الزمان، مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز، ومن في قانون بتاع إيثانول، وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كتير جدا جدا، القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية، سواء كانت نشارة، سواء كان قشر فول، سواء كان بغايا زراعة، سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم، يقول لك الفحم المصنع، دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد، وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره، لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني، وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام، حتى ملتقى جديد، أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا، راديو دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك، كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر، صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح، عن اللجوء، عن الغربة، عن العودة، عن السفر والحنين، عن الحب والاشتياق، عن الفقدان والهجران، عن السلام والمحبة، وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر اعذارك علي، صدقني ما بفيدك ندم، انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم، ما بين تعيش الريد معاي، ما بين يظل قربك وهم.
2: ترسل لنا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك، وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
4: حبابكم سامعين الأعزاء، أهلا ومرحب بكم، لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم، مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما، وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
5: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه، أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة، للحاكم وللداير صلاح أرضه، ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه، وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة، بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي، بدور الناس تكون حاسة، تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان، تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان، قطع رفعت مخدة في بيتنا، رفعت مخدة في بيتنا، لقيت خليت لي بسمة، فتحت عيوني في الذاكرة، طار بجناحه صوت همسة، فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة، سمعت موسيقى حسيتك تقول تا وقت لي حسة، هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي، إزغرت فيني صوت الناي، وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوبي معاي، يبشر فينا أبو خشاي. وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نتر، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جنبك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي في أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في البريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفود. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت، وشين هم الملح في البيت وكتمل حد دموع موجود. دحين أوليد وديل ما مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيتن صعد في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. امي الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابولة تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشاية طباق نار، طريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فديوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فديوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكت قولهم كلام الله وفعال ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرط الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب، عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور، وحاط الله وكتاب الله أكان الدون طف السور، أكان سوينا ألف يويض.
4: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
6: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي نضي، وتوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف الغنو وسطر دواخل الحس بي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه سجل حضور رغم الغياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي غمس، وانك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحق ومستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس في كلمتين إنك أنايش وإنك عشق ماليني دي حد السكات وحواسي بيهم يصدقين وإنك يغير.
4: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
3: عزمك كوباية شاي يلا تعالي يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تطيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا كان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريد زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويبة.
4: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
7: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يعفو التمر من تواغله والله بيصنع بها إيده الوقار في الحب هزيمة والفتور ده بيبقى شيمة مل في البر بعون ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا لين يحترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله التجاني.
4: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر المشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
2: دفتر المشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر المشاعر صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
3: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
2: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجا حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00312080004700
8: أقول لكم خلي بالكم
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك، ومن هنا البداية.
10: بسم الله الرحمن الرحيم. أنا تاجر من ولاية النيل الأبيض محلية الدوير. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس، ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت، يعني أحفو الغرفة التجارية من قرار من الوالي، وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأنه الغرفة التجارية حلوها، جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا، ما بعد ثاني إنه نحن مشكلة منه، يعني أي خلاص نحن ما فتحنا وواصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفة التجارية سمعنا إنه حلت، يعني إنه نحن ثاني نشكلة منه خلاص. يعني إنت وقفت لي الغرفة التجارية، لكن نحن ثاني بنشكل منه، يعني زيادة الضرائب والجبايات والمحلية والكبري، يعني ثاني ما نشكل منه ما معنا.
11: بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة ديم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة، لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد غرف عمل الغرفة التجارية، وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده، وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية، يعني الاثنين معنا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا، يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات، وربنا يسهل الأمر.
12: طيب، أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المشهور 10 مليون جنيه للطن الواحد، قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه، قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق، قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد، أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل، أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم، وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم، هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض، السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد، كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض، وحصل نزول في الأسعار، يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات، طن الفول حصل 7 مليون، وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي بيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام السابقة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات البيض، لكن احنا قدر ما الجيش يفتح وقدر ما يحقق انتصارات احنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
9: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زوري. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، أعبر وصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رأيك، عن مشاكلك، عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس السلوك.
8: راديو دبنجا دبنجا يوم وصلني زرعت وصلني وهاش بصان أصلي بك هداب ننقدي ايه انت تكب داسني راديو دبنجاك استانة هداب ننقدي.
9: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك اتكلم بالنيابة عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
13: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: أهلا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم البسيطة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و 69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و 69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضائهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي وقالت إنه مسيرة العدالة أول حاجة أكدت عليه إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل. فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه يعني بكلمة ما بخليه وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية.
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لماليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأن العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

0: السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليغض للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي، والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجة في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. ما عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لا ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية: إنما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته، يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة، مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوة المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوة المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379,000 حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة، أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: التزامين عد ثقيلة على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراض قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحبا بكل متابعي
1: صوت. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوحة على كل السيناريوهات. غالبا مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير إلى الدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلم بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أي تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب وحدك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. حرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وانعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب بانعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هناك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد بالتقديم
1: نعم.
0: إلى محاكمات نعم. هذا من الأشياء التي برزت، لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب، لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في دارفور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلاميين. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلاميين.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيلنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحب بهم في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا خلال الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسروا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بالإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن نوصله؟
0: أستاذ، ما أنه السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضايعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا، بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش، القصد به إرباك الرباعية والخماسية، بأن مسار جديد، بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات، حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين، برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت من مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا طيب. ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب، إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك، وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير. هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم، هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة؟
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل
1: هل يمكن جديد. هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر بأي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك،
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب.
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجبع على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده بإنسانه ببشره بمصادره الاقتصادية الطبيعية بمساحاته الشاسعة بمياهه بشمسه بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم. نعم.
0: غير ذا هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية. غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم
2: الأعداء وتابعي راديو تبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان. هذه دعوة للتواصل مع راديو تبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا، منكم ولكم.

0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
1: أهلا ومرحبا بكم أعزائي مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامج إرشادات صحية، وبرنامجنا الليلة خصصناه للتوعية بمرض ضربات الشمس. ومعانا في الحلقة دي الدكتورة زعفران الزاكي، أخصائي طبيب الأسرة بمستشفى الأطفال في بورسودان. أهلا ومرحبا بك يا دكتورة، ويا ريت لو وضحتي للمستمعين ما هي أمراض ضربات الشمس ومسببات شنو والتوقيت اللي بيحدث فيه المرض.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ضربات الشمس هي حالات مرضية بتحدث نتيجة لارتفاع درجة حرارة الجو فحد، ويكون معها في ارتفاع في نسبة الرطوبة. دي الاثنين مع بعض بيؤدي لفقدان سوائل عن طريق العرق، وده بيؤدي لحالات بتسمى ضربات الشمس أو ما قبل ضربة الشمس الإجهاد الحراري. يعني أول حاجة بيحصل إجهاد حراري، بعد ذلك المرحلة الثانية بيحصل ضربة الشمس. ضربة الشمس عادة في السودان بتحصل في لما ترتفع درجة حرارة أكثر من 45 درجة مئوية. في مناطق ثانية مثلا في أوروبا أو في المناطق المحتوية المناخية ممكن تحصل فيها ضربة الشمس، لكن بتحصل في درجات أقل شوية، مثلا 35 وأكثر، ممكن يكونوا هم معرضين لدرجة الحرارة لضربة الشمس.
1: ما هي أكثر المناطق المتأثرة بضربات الشمس في السودان؟
2: هي في أكثر حتة ممكن تكون بتحصل فيها ضربات الشمس هي منطقة كثر البحر الأحمر، اللي هي نتيجة الارتفاع في درجة الرطوبة مع ارتفاع درجة الحرارة. لكن كل المناطق تقريبا ممكن تكون معرضة لضربات الشمس. يعني أي منطقة ممكن تكون فيها ارتفاع في درجة الحرارة، بيحصل معها فقدان للسوائل، عرق كتير، دي ممكن يكون معرضين لضربات الشمس.
1: طيب الاختلاف بين السحاي وضربات الشمس والفرق بينهم شنو يا دكتورة؟
2: ضربة الشمس دي هي إجهاد حراري، يعني شخص تعرض لحالة ارتفاع درجة حرارة الجو نتج عنها اللي هو الأعراض الثانية اللي هي بتاعت الإجهاد الحراري، يعني مثلا يكون في صداع، يكون في تعب كده. أما السحاي فده التهاب فيروسي بيصيب الجهاز العصبي، ففي فرق في الحالتين.
1: طيب منهم الناس أو أكثر الفئات اللي بتتعرض لضربات الشمس وأعراض شنو؟
2: طيب هو طبعا ضربات الشمس أو الإجهاد الحراري هي من الحالات اللي ممكن تلافيها، ممكن يكون الوقاية منها هي أفضل من العلاج نفسه. تمام، اللي هم ديل العمال اليوميين اللي يكونوا مثلا حاميين في الشمس، ممكن يكونوا اللي هم الباعة المتجولين، العمال اللي بيشتغلوا في الشمس، كبار السن اللي بتكون حركتهم مثلا محدودة، بيكونوا موجودين مثلا في حتة سخنة لفترة طويلة جدا. ممكن يكونوا المرضى النفسيين اللي هم بيتعاطوا بعض الأدوية المهدئة اللي بتخليهم هم ما يشعروا يعني
1: بحرارة الشمس،
2: الحرارة. أيوة في بعض الناس اللي مثلا بيكونوا مثلا مرضين الناس الغدة الدرقية، انخفاض الغدة الدرقية بالذات، يعني دي ارتفاع درجة الحرارة العالية ممكن ما يشعروا له. بالإضافة للأطفال أقل من سنتين هم بيكونوا معرضين أكثر من غيرهم للإصابة بضربات الشمس. دي الأكثر ناس بيكون معرضين للإصابة بضربات الشمس، دي فئات المستهدفة بالتوعية.
1: نعم،
2: دي واحدة. الحاجة الثانية في المرحلة الأولى اللي هي الإجهاد الحراري. الإجهاد الحراري دي بيحصل فيها قريب، يعني ممكن هي مرحلتين أو درجتين. الدرجة الأولى ممكن يشعر فقط أصلا بصداع خفيف أو بيشعر بأنه مركز، التركيز بتاعه بأقل، وبيكون طبعا في عرق. وفي مرحلة ثانية شوية ممكن يحصل فيها عرق شديد، زيادة ضربات القلب، النبض بتاعه بدا عالي. في الإجهاد الحراري دي يعني إذا زور انتبه أفضل حاجة إنه ياخذ سوائل بالفم، يعني مثلا يشرب عصير، يشرب. أحيانا ممكن تصل المرحلة مراحل متأخرة شوية، تحصل الدوخة، وإذا ما تحلت بعد شوية المريض بيخش في غيبوبة، وبيحصل فقدان حال لدرجة الحرارة. هنا بتصل المرحلة الثانية اللي هي ضربة الشمس، اللي بعد ما كان فيها تعرق والجلد بيتكرر بعد شوية بيبقى جاف، لأنه بيكون فقد كل السوائل الموجودة في الجسم، بيكون حتى الجسم سخن جدا، بترتفع درجة الحرارة الخارجية للجسم. في إحنا شفنا حالات ممكن تكون يعني زي الحريق، هم وصلوا لمرحلة إنه حتى يعني زي بيسخر بقاق كده في جسمه من برا.
1: ده من انخفاض درجة السوائل في الجسم.
2: انخفاض درجة السوائل في الجسم وارتفاع درجة الحرارة الخارجية.
1: نعم.
2: فدي كل علامات بتاعة ضربة الشمس. العلاج بتاع ضربة الشمس إنه سوائل وريدية، تخفيض درجة حرارة الجسم، بالمكملات الباردة الخارجية، إنه يوضع في حتة تكون باردة، وبعد ذاك بتكون طبعا متابعة طبية لصيغة. لكن بالنسبة للإجهاد الحراري اللي مثلا إذا مريض ممكن تكون مثلا لاحظوا للناس إنه مثلا وقع، أقرب حاجة تعملها إنه تبرد له حرارة الجسم وتديه حاجة، إذا هو يعني عنده القدرة إنه واعي يشرب بدي يشرب طوال. من الباعة المتجولين والناس بيكونوا أكثر عقدة بننصحهم إنه يشربوا مويه كتير، يشربوا عصائر، ما يقعدوا في حتة تكون كتمة، ما يكونوا مباشرة كتير طويلة معرضين لضغط الشد.
1: طيب ما هي درجات خطورة المرض على الإنسان؟ يعني هل بيؤدي المرض ده لوفاة؟
2: طبعاً أيوة، وأكثر الخطورة تحت اللي هي ضربة الشمس نفسها، يعني يخش في غيبوبة، يعني ممكن تكون غيبوبة طويلة ممكن ما يطلع منها، وحتى إذا طلع أحياناً لأنه مثلاً في فقدان شديد لدرجة الحرارة، كمية السوائل داخل الجسم ممكن تكون فيه مضاعفات أخرى، يعني ممكن تأثر على وظائف الكلى، ممكن تؤدي لفشل كلوي، بتأثر بزيد من اللزوجة بتاعة الدم، ودي ممكن تؤدي للجلطات، والجلطات دي ممكن تكون مثلا في اي حته في الجسم، وممكن تؤدي لبتر الاعضاء، يعني مثلا اذا حصلت جلطه وحصل غرغره وكده في الاطراف، دي ومن الخطر بتاعتها يعني الوفاه وبالاضافه للمضاعفات الاخرى.
1: طيب نصيحتك شنو بتقدمها للناس للوقايه من المرض؟
2: طيب يلا احنا من اول حاجه للوقايه اللي بننصح انه الباع المتجولين او الناس اللي بيكونوا معرضين للاصابه بالاجهاد الحراري وضربات الشمس انه يتجنبوا التعرض للمباشر لضربات الشمس بتاعه الذروه، يعني مثلا من الساعه 12 لغايه الساعه 2. الحاجه الثانيه انه يشربوا سوائل بصوره مستمره. الحاجه الثالثه انه دائما يكونوا موجودين في منطقه فيها تيار هواء مباشر. احنا كنا لاحظنا انه في السودان بتحصل ضربات الشمس حتى بالليل، يعني مع انه ما تكون في شمس لكن اغلب الحالات كان هنا بالليل. يلا دي اللي بيكونوا معرضين لها اكثر، الناس اللي بيكون مثلا حركتهم صغيره او مثلا ياخذوا ادويه مهدئه، أو الناس الكبار في السن اللي بيكونوا نايمين في غرف مقفولة ودرجة الرطوبة فيها عالية ودرجة السخان عالية. يلا إحنا ننصح دائما إنه الناس تنوم في منطقة مفتوحة مكشوفة، بالذات إذا ما كان الكهرباء قاطعة ولا كده، يكون فيها تيار هوائي متحرك بالنهار ما ترتفع درجة
1: يعني نوموا في الحيشان
2: أيوة، يعني أو في بلكونات إذا كانوا هم في شباب أو في كده، على أساس إنه يكون في تيار متحرك.
1: نعم.
2: الحاجة الثانية بالنسبة للناس اللي بالنهار مثلا بيكون مثلا حايل كده، أو الاستحمام مثلا أسنان النهار أسنان الاستدرية حرارة مرة مرتين، ويلبس ملابس تكون
1: يعني الاستحمام مفيد.
2: استحمام مفيد لترطيب الجسم وتخفيض درجة الحرارة تحت الجسم. كمان برضو بنقول إنه الناس تلبس ملابس لونها فاتح، يعني أبيض كده، ما يلبس ملابس غامقة لأن هي بتحبس درجة الحرارة، بتمتصها وبتحبسها.
1: نعم. يعني اللون الأسود بيجذب عليك الشمس.
2: أيوة، بتمتص درجة الحرارة وبيقوم بيزيد برضو من ارتفاع تحت الجسم. برضو يلبس ملابس قطنية، يعني ملابس عندها قدرة لأنه مثلا تدخل الهواء للجسم جوا على أساس أنه ما تم ترطيبه بطريقة جيدة. فالناس إذا اتبعت الحياة العامة دي إن شاء الله ما بتحصل حاجة.
1: نعم. طيب هل حدثت الفترة الأخيرة دي يعني حالات لناس متأثرين بالمرض؟ وإذا حدثت يعني بنقدر نكافحه كيف؟
2: طبعا أكثر الحالات آي، يعني إحنا في الفترات الأولى كان بيجينا الحالات مرتفعة يعني كثيرة جدا، السنين الأخيرة بقت بسيطة. ليه؟ لأنه بيجي الوعي بطبيعة المرض بطبيعة الإصابة به، يعني بيجي في وعي أكثر. لكن شنو لا زال في حالات هنا، إحنا بنقول أهم حاجة في مكافحة المرض هي توعية بطريقة الإصابة به. أكثر حالات بتيجي هم الباعة المتجولين، فعشان كده الناس محتاجة إنها تكثف جهدها وسط هؤلاء الباعة.
1: شكرا للدكتورة زعفران الزاكي المتخصصة في طب الأسرة بمستشفى الأطفال بمدينة بورسودان. شكرا لك وشكرا لإفاداتك لنا في البرنامج.
2: الله يسلمك.
1: ولحد ما نلقاكم أعزائي المستمعين نقول لكم قيل وعافية.
0: راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان

أعزائي متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في برنامج الديوان. الناس يعني نحن بنسمع مصطلحات كثيرة جدا في الساحة الاقتصادية وفي مجال التقنيات في مجال الصناعات، بنسمع عن الطاقة المتجددة والطاقة البديلة وأسماء كثيرة جدا مرتبطة بحياتنا اليومية. والطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة يعني واحدة من أهم الأدوات اللي بتواجه أو بتشكل تحديات للبيئة اللي محيطة بينا، وعندها تأثيرات كبيرة جدا في المناخ. يعني عشان كده نحن حقيقة سعداء في هذه الحلقة أن نلتقي بالأستاذة والدكتورة الباحثة في مجال الطاقة المتجددة والطاقة البديلة، دكتورة مواهب الطيب أحمد. دكتورة مواهب، اهلا بك في برنامج الديوان.
1: مرحب بكم في البرنامج الديوان. وحقيقي ده موضوع مهم جدا في الوقت، يعني قبل الحرب وبعد الحرب، بقى يعني في حوجة اكثر انه نتكلم عنه. شكرا للفرصة
0: دكتورة. دكتورة بادي زي بدي بادي زي بدي كذا، يعني قدم لنا تنوير شنو يعني الطاقة المتجددة والطاقة البديلة والمصطلحات دي. الناس بسمعها لكن أحيانا بعض مرات يعني بيحتاجوا أنه الناس يقعدوا لهم الكلام كذا.
1: أيوة. هي طبعا كمفهوم يعني في طاقة متجددة وفي طاقة غير متجددة. يعني نعم. مثلا زي الطاقة، يعني الطاقة الجاية من البترول هي طاقة غير متجددة، لأنه في النهاية يعني بنسمع بأنه يعني أنه في المنطقة دي ولا في يعني مثلا في جفاف في مناطق بتاع البترول، لأنها هي طاقة غير متجددة. لكن الطاقة المتجددة هي مربوطة بالشمس، نمرة واحد، اللي هي طاقة متجددة. الشمس بتشرق كل يوم، طاقة الرياح، الطاقة اللي هي برضو الجاية من الكتلة الحية، اللي هي من أي شيء له علاقة بالكربون. يعني بمعنى إنه مثلا زي إذا كان بنتكلم عن الكتلة الحية، مثلا الأشجار، مثلا لو هي بتزرع بعد يعني طوال بيحصل لها إعادة أو تشجير مستمر، كده بتكون طاقة متجددة. لكن نحن مشكلتنا في إنه بيحصل قطع وما بيحصل زراعة. يعني فنحن مع الطاقة المتجددة هي على طول يعني بتكون في تجدد مستمر، وأهمها الشمس، لأنه الشمس هي مصدر كل الطاقات. يعني هي ذات المصدر للزراعة وللرياح ولأي مصدر قطع طاقة.
0: طيب دكتورة، يعني العلاقة بين يعني الطاقة في البيوت وفي المنازل وفي المجمعات السكنية وكده، والمشكلة قضية بتاع تغيير المناخ وكده، ومجتمعاتنا السودانية هي مجتمعات معظمة بتعتمد على الطاقة البدائية، يعني تعتمد على الحطب والفحم وفي الطهي وكده. شنو يعني ممكن تخط لنا شكل العلاقة؟ انت شايف العلاقة كيف بين الطاقة المنزلية وال الطاقة المتجددة أو الطاقة البديلة، وكيف نحن نقدر نواجه يعني تغيير المناخ الحادث الآن في العالم، والعالم كله بتحدث عن تغيير المناخ.
1: أيوة. طيب أنا يعني ممكن أتكلم عن مثلا المنزل واحتياجه للطاقة، وأربطه بالبيئة وتغير المناخ، وخصوصا زي ما قلت يعني الأيام دي في السودان بنعيش يعني وضع صعب جدا بتاع طاقة. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية ممكن نتكلم عن الطاقة من أجل مثلا الطبخ والطاقة من أجل الاستخدامات المنزلية الأخرى، من الإنارة لأي جهاز بيشتغل بالطاقة أو بالكهرباء في المنزل. لو تكلمنا عن الطاقة المنزلية في الطبخ، طبعا معروف إنه الطاقة المستخدمة في الريف هي الفحم والحطب، وعندنا البديل الأساسي المنتشر واللي هو بنعتبره بديل بيئي اللي هو استخدام الغاز. الطاقة لاستخدام الفحم والحطب الربط بالبيئة، لما نحن نقوم نلقى روحنا عندنا نقص في الطاقة ونقوم نلجأ لأي شجر قريب مننا ونقطعه ونحرقه عشان نستخدمه فحم أو نستخدمه مباشرة، فكده بتأثر على البيئة. يعني انت قدر ما قطعتها معناها القطاع النباتي ما موجود في الحتة اللي حولك، معناه أثرت على التربة، معناه أثرت على الغذاء لو الشجر مثمر، معناه يعني عملت مشاكل بيئية كثيرة. ده في حالة انه ما يكون في عملية بتاعة إدارة لعملية تحت القطع الكلام اللي قلته والتشجير، فبيبقى استخدام الفحم والحطب مهدد للبيئة في شكل يعني عدم وجود القطاع النباتي كويس. والحاجة الثانية اللي علاقة بتغير المناخ اللي هو لما إحنا نحرق الحطب، أول حاجة بيكون في انبعاث لثاني أكسيد الكربون، دي حاجة بتأثر على الجو، بتأثر على الغلاف وظاهرة التغير المناخ اللي هي الطبقة اللي بتحبس الحرارة جوا، يعني بتحبس الحرارة اللي هو في الكوكب الأرض كله، ودي مشكلة عالمية. فبيبقى بتحبس إيه بوجود الغازات، عدد من الغازات بسمى الغازات الدفيئة أشهرها وهي هو ثاني أكسيد الكربون، بتأثيره على المناخ، معناه أن إحنا لما نحرق الوقود للاستخدام معناه بنطلع أو الحطب بالذات أو حرقناه عشان ننتج فحم، معناه بنطلع ثاني أكسيد الكربون. ده هنا تغير المناخ زيادة على تأثيره البيئي في اختفاء الغطاء النباتي.
0: طيب دكتورة الناس ما البدائل شنو يعني؟ ما هو الزول ما لاقي حاجة يعني، ما لازم يقطع الشجر ويسوي الفحم وكذا يعني.
1: فعلا
0: ما لقي بدائل
1: فعلا، ودي الحتة الهس احنا بنتكلم فيها اللي هو اختفاء بعض الغابات زي غابة الصمت. فعلا يعني الإنسان بيكون مجبر، لو لاحظته حتى في التاريخ من قديم الزمان، يعني لما عشان يعني يلقى حاجة يطبخ بيها، لو تتذكروا اللي هي العملية بتاعت يعني إنه كيف تجيب طاقة يعني من أجدادنا القدماء، فمعناها هسه يعني إحنا في وضع إنه أي زول عنده حوجة للطاقة فبيقوم يمشي يقطع. فيلا البدائل، أولا طبعا الغاز، والغاز طبعا انتم عارفين غالي ومشاكل، يعني قصة انه يتوفر في اي مكان وفي اي حتة يعني في مشكلة. فنحن بنتكلم عن عدة بدائل فيها المواقد المحسنة، دي ما بديل لكن بتخفض يعني الاستخدام بتاع الفحم، بمعنى انه الفحم لو اشتغلت في القانون العادي بتستهلكه أكثر، لكن في الموقد المحسن بتستهلك أقل. وعندنا بديل انا يمكن أكثر من أكثر البدائل اللي انا اشتغلت فيها، الطباخ الشمسي أو الموقد الشمسي، يعني اللي هو بيستخدم استخدام الأشعة أو حرارة الشمس مباشرة للطبخ، وهو ده في عدة أنواع. يعني أن إحنا بنتكلم أكتر أن إحنا كباحثين نوع اشتغلنا فيه هو النوع بتاع الخشب، صندوق سوري
0: كده. دكتورة دكتورة شوية كده واحدة واحدة علينا يعني.
1: أيوة صح.
0: أول حاجة
1: لأنه
0: كده
1: صراحة يعني هو طبعا لأنه ده يعني باعتبار أنه ده برنامج يعني
0: كده
1: إذاعي
0: كده
1: شوية شرح.
0: أنت مشينا خطوة خطوة، مشينا خطوة
1: طيب
0: خطوة.
1: طيب
0: المواقد المحسنة دي يعني شنو؟ يعني الموقد المحسن أو القانون المحسن، شنو مواصفاته
1: طيب.
0: مثلا؟
1: طيب القانون المحسن هو أنواعه كثيرة صراحة. في نوع أنت بتستخدم فيه الحطب أو الفحم، بنسميه محسن. بمعنى شنو؟ يعني أنت لو بتستخدم بالقانون العادي يعني حطب أو فحم أو اللداية، لما الناس تجي دعوس بتقوم تستخدم حطب كثير، فبتقوم شنو بدل مثلا لو دار تعوس كسرة مثلا تعوس، لو قلنا مثلا بثلاثة عيدان ولا أربعة عيدان في اللداية، أنا لما نديك المحسن بتقوم تعوس مثلا بعود واحد يعني أنا دار أتكلم بلغة بسيطة جدا. وكذلك الفحم، يعني في قوانين، وأنا متأكدة في البيوت كلها في القانون من الطين، يقول لك مثلا في الجزيرة القانون بتاع المبخر، وفي ما بعرف في دارفور في قانون اسمه السرور، المهم فيه طين ده، يعني أنت بتستخدمه بيقلل استخدام الفحم وأول حطب. لكن إحنا متكلم عن قانون بنتكلم عن الفحم، يعني إذا الحلة مثلا إذا قلنا في القانون العادي بتطبخ بكيلو، في القانون المحسن ممكن يعني الكفاءة بتاعته 35%، يعني مثلا لو هنا بتستخدم إذا عملناه بهنا يعني هنا بتلت مثلا يعني تلت الكمية. فيلا ده واحدة، يعني إحنا بنقدم دي واحدة من الحلول. وعندنا حلول تاني زي ما قلت، الغاز العادي اللي هو نسميه ال بي جي، اللي هو في الأنبوبة العادية اللي بتملي دي، ده نعتبره بديل أساسي ومهم يعني.
0: طيب أستاذة كده شوية درجينا شوية يعني هسي القوانين اللي انت بتقوليها دي وكده، المحسنة دي وكده، يعني الحصول عليها كيف وبتتوجد وين وكده؟
1: والله القانون المحسنة دي بصراحة يعني بالهيستوري بتاع البحوث والغابات وعدد من الجهات المشاركة في العمل ده، يعني اشتغلوا فيه من الثمانينات، بيجوا في نساء بيصنعوا المواقد المحسنة، يعني ممكن تلقاهم في الجزيرة. أنا بتذكر زمان في كان مشروع في الصحافة في الخرطوم، في دارفور هسي حاليا، يعني في دارفور في الفاشر، أنا برضو لقيت نساء في على حتة على مناطق جم نيالة يعني وشمال الفاشر، يعني في المواقد المحسنة، يعني ما هو أنت بتبني القانون ببساطة شديدة باستخدام موارد محلية، هالطين الطوب، المهم انك انت في النهاية دار تخفض يعني او داير تعمل يعني توفير لاستخدام الحطب، يعني زي ما قلت لك بدل تستخدم كيلو تستخدم نص كيلو تستخدم ربع على حسب القانون نفسه. ودي يعني حاجة انا بفتكرها يعني سهلة، يعني احنا لو تشتغلنا عليها سهلة، لانه في نماذج كثيرة جدا جدا، في قانون السرور، في قانون عزة، وفي قانون بتبني بالطوب بتاع اللداية ده بيعلم النساء ابنوه اللي هو بيعوسه فيه الكسرة. آخر قانون يعني كنا نحن بنيناه كباحثين في دكتورة سوسن سنهوري من الباحثين الشغالين في الامبروف ستوف وفي اللي هو الموقد المحسن، فبنينا واحد من القوانين في منطقة الكرياب باعتبار انه ده بنسميه يعني قانون كبير، نسميه بالانجليش اللي هو كوميونيتي ستوف، يعني زي الانت المرضعي تعوز حتى لو في بيته هي وجاراتها، يعني عوسوا الكسرة وعوسوا الابره واستخدموا حطب اقله. دل المواقد المحسنة صراحة يعني يمكن انا لو وديتني ثلاثة ساعات ما حكمل لك أنواع يعني، وتجربت يعني سواء كان هنا سواء كان حتى يعني احنا حتى في القانون الاصلي بتاع السرور ده اتذكر فيه قانون زيه مثلا في كينيا اسمه الجيكو, وفي قانون مثلا من النشارة, النشارة بتاعت اليهولة اللي بتطلع من النجارة, وفي قانون بتاع الدقة, الدقة بتاعت الفحم, يعني لما انت تقوم يقول لك في الدقة بتاعت الفحم, وفي قانون من الزمان مش كان في قوانين بيعملوها من الجاز, ومن في قانون بتاع إيثانول, وفي يعني القوانين صراحة يعني الكلام عنها كثير جدا جدا, القوانين المحسنة للمصادر المختلفة من نقدر نقول من الكتلة الحية, سواء كانت نشارة سواء كان قشر فول سواء كان بغايا زراعة سواء كان إنه بغايا الزراعة يقوموا يصنعوها يسموها حاجة اسمها بريكيت زي الفحم, يقول لك الفحم المصنع, دي كلها ممكن شنو نستخدمها في القوانين اللي بنسميها محسنة.
0: شكرا شكرا جزيلا دكتورة أخصائية في مجال الطاقة المتجددة دكتورة مواهب الطيب أحمد, وحقيقة أسعدتنا بهذا اللقاء الجميل رغم قصره, لكن أفتكر قدمت إفادات قيمة جدا بالنسبة للمستمعين وبالنسبة للشعب السوداني, وإن شاء الله نلتقيك مرة أخرى. مستمعين الكرام حتى ملتقى جديد, أحييكم أنا محمد صالح عبد الله ياسين, والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
2: راديو دبنجا, راديو
3: دبنجا بيقدم لكم فقرة أسبوعية بعنوان دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر, صفحات للوجدان قبل القلب. اكتب لنا عن النزوح, عن اللجوء, عن الغربة, عن العودة, عن السفر والحنين, عن الحب والاشتياق, عن الفقدان والهجران, عن السلام والمحبة, وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي, صدقني ما بفيدك ندم, انا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم, ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك, وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجا.
5: حبابكم سامعين الأعزاء, أهلا ومرحب بكم, لقاء جديد ورحلة متجددة مع الحرف النغم, مع رسائلكم ومساهماتكم وهمسات قلوبكم في دفتر مشاعر عبر أثير راديو دبنجا. حلقة اليوم نبدأها وكالمعتاد بدفقة شعرية كما عودناكم دائما, وهذه المرة اخترنا لكم شاعرنا الكبير هاشم صديق.
6: أقول لكم كلام إنسان بعز نبته وبحب شعبه, أقول لكم شرف الكلمة شرف الأمة للحاكم وللداير صلاح أرضه, ومعنى الوعي في الفكرة اللي بيقود ضالين لدربه, وشان أشرح وأقول الداير لنبتة ولناسة بذكركم بظلم الكهنة يا أهلي, بدور الناس تكون حاسة تقيس أفعال بالتفكير وما تتبع مهاوي العادة والكهان, تفرق بين عبادة النجم وبين الخشية والإيمان, قطع رفعت مخدة في بيتنا, رفعت مخدة في بيتنا لقيت خليت لي بسمة, فتحت عيوني في الذاكرة طار بجناحه صوت همسة, فتحت كتاب طلع من وسط نور بصماتك الخمسة, سمعت موسيقى حسيتك تقول تاوقت لي حسة, هاك فنجان حنان قهوة ومن إيديك أشيل إلفة كباب الشاي, يزغرد فيني صوت الناي وأقول ليك الغرام جرسة، أقول ليك القلب بكاي، ملامحك والصباح والبن وضحكاتك تدوب معاي، يبشر فينا أبو خشاي. وعايل ليك راسي زن وغافي حنينة في نترين، وغيب في الحضرة وتلبش وخاف من جنبك يا جن. وإذا ضاقت عليك الدنيا ألقى الدنيا ضاقت بي، ونتماسك ونتماسك تطلعي من شجن ذاتك وأطلع من شجن جلدي، نعاين للوطن والناس نذاكر في هموم شعبي، أغيب في ريد وفي أميل بريد وفي كتفك تميل عليه وفي كتفي، ونتشابك تقولني لين وتضحك لي في السكة، تضحك غمزة في الخدين وتشهد من المشهد، وقول يا روحي حني علي أنا الشاعر أجيب ليك الشعر من وين. قطع هديمك يا وليد مقدود، هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح جلد البطن مشدود، شين بنسو وخيك من شهر مرفوض، قالوا صالح عام عشان قال العوج في العود. حمد يا رب أخير من قول هديك البغلة في الليبريك، أكان ودوه بيت أشباح وكان دقاه زول هالفوت. هديمك يا وليد مقدود، وصابحنا الفقر والجوع صبح باب التكل مسدود، كمل حتى الملح في البيت وشين هم الملح في البيت، وقت ملح الدموع موجود. دحين أوليد وديل مو قالوا ناس انجاز، وشين سوولنا مما جونا غير حرق والفضل بجاز، كل شيئا صعب في السوق من الكبريت للطايوب، وكان جانا البخر تموين رطيل سكر وصابونتين، نجيب من وين واخوك مرفوض وعدمان الشار ملين. أم الزازيت كوس البدين، مشيت لسمية بتمامون، لقيت جابوا له تلفزيون سمح وكبير تشوف الصورة بكم لون، وقت في نشرة الأخبار ظهر مكة البلد يضحك جضوم كبار، ومزموم الكرش بزرار ولا مهموم ولا زعلان، وشيه يراري بالألوان، وقت في حشايا طباق نار تريد رفض الوليد والجوع وتسال دمع الغبين الحار. أريتك يا ملك فد يوم يخلي الجوع عينيك متنوم، أريتك يا ملك فد يوم تحس بغصة المظلوم. دحين أوليد وديل مالهم ومال الدين، وكي تقولهم كلام الله وفعالهم ما فعال صالحين، كثير فيهم عديل حجار وبالقرآن كمان تجار وكضابين، أكان بنزين عيدم أو جاس يقولوا لك يرد الله، وكان صعب الرخيص والغالي في التموين يقولوا لك ده غضب الله، وكان الموية سبح الطين يقولوا لك ده من أمريكا والعملاء حمون الشب ولاد الكلب عشان الشعب يحرن تب ويقبل من صراط الدين. وديل مال ومال الدين أكان كنز الذهب والمال، بلايين تسوي جبال وعربات تخطف العين، وبنيان قصور في قصور وحاط الله وكتاب الله، أكان الدون طف السور أكان سوينا ألف يويض.
5: ونواصل معكم سامعين الأعزاء، واليوم مساحات الدفتر مشرعة للأصوات النسائية. في البداية دي مساهمة من صديقة البرنامج مها الجعفرية،
7: يقول شكرا عليك وفق علي، وشكرا كثير يا زول مسربل في الفؤاد مالي لبي، متوسد الخاطر فرح راويني بالحلمية لي، مشكور كثير يا زول نقش حرف القنو وسطر دواخني وحسبي، أنا بشكر الحس الهبش فيني الأمان ولونا نقرش نغم وعد اللغة دون حروفي وعنونا، جهجه بنيات فكري لي حد العشق من تاني رتب وكونه وسجل حضور رغم غياب واصبح حقيقتي الممكنة، وشكرا كثير على انك انت معاي وبس، وانك غبس وانك عشق دايما بشارك من نفس، وانك صراع كل ما اتوه بلقاه في ذاتي انغمس، منك تصاوير انتمائي لحظات شرودي وكل حس، وانا بشكرك على لهفة الريد والحنين على الشوق بحرق مستكين، على قصة فيك عشقتها مضمونة بس بالكلمتين إنك أنايش وإنك عشق ماليني لي حد السكات وحواسي بيهم وستفين وإنك يغير.
5: وهذه مساهمة الدكتورة سويبة.
8: عزمك كوباية شاي يلا تعال يا حبيب الروح. أنا عزمك كوباية شاي نفسي معاك تكيب بيك الكيف بيتيم لو انت معاي قعدنا وكان كوبايتين شاي زي قلبين وحبيبي براي نتونس نشرب باستمتاع سفينة الريد تسكن مرساي يسقيني حبيبي الريد تسقيه وحنان المين جواي معقول الزول بيقوم سكران ده أصلا ما كوباية شاي قلنا كلام جواه كلام بينهم سابت كل أعضاي بقيت أنا بس مجنونة ريت زي مفتوم كيس اللولاي خلصت كوبايتي وأسأل مش كانت هي الآن بيجاي جات ستل شاي بدعاين السكر راقد وخلص الشاي قالت والله حالاتكم انتو شربتوا الشاي مر ساي بقينا نعاين في السكر والسكر أصله حبيبي براي. تحياتي دكتور سويم.
5: ونختتم مع صديقة البرنامج فاطمة عبد الله التجاني.
9: مانا معقول شنو في الحب كمان اللي جاي تنادي به وقار شنو في الريدة بس اللي ديما تهاتي به جاني فجأة سؤال اللي بيقول أرخي ريدك وهدي به يا عفو بتمرق من تواخله والله بيصنع بإيديه الوقار في الحب هزيمة والفتور زي بيبقى شيمة ما في البر بعوم ونحن ما بنجز عليه يا أخي أخذ الريدة مانا وغرر الإنسان شيلة ولأنه قلبي ظلوم وجاهل شال أمانته وقال عديلة وألف عليها باقي مهما قلت عنه أو سويته له ونحن ريدنا تمل ظاهر ونحن ريدنا تمل ظاهر في سلوكنا ونروشينا وما في ثالث في خيارنا يا صدارة ولا قبرا يحتوينا نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه نحن ريدنا ليني حترف في لساننا ونطبق الاثنين عليه كل البهايا أنتم فاطمة عبد الله تجاني.
5: هكذا تكملت حلقة اليوم في دفتر مشاعر. دمتم بخير وإلى اللقاء.
3: دفتر مشاعر. شاركنا نبضك كلماتك وقصيدتك. دفتر مشاعر صفحات للوجدان قبل القلم. اكتب لنا عن النزوح عن اللجوء عن الغربة عن العودة عن السفر والحنين عن الحب والاشتياق عن الفقدان والهجران عن السلام والمحبة وعن كل ما يفيض به وجدانك وقلبك.
4: ما تكتر عذارك علي صدقني ما بفيدك ندم أنا يا ما خيرتك زمان والفرصة كانت من عدم ما بين تعيش الريد معاي ما بين يظل قربك وهم.
3: رسلينا قصيدتك مكتوبة أو بصوتك وخلي مشاعرك تسافر عبر أثير راديو دبنجة. وكل منصاتنا الرقمية لتصل إلى آلاف المستمعين والمحبين. وإذا فازت قصيدتك حننشرها ونخلي صوتك يدوي في ذاكرة الناس راديو دبنجة حيث يتحول الحرف إلى نبض والصوت لوطن. للتواصل رسل رسالة واتساب أو اتصل على رقم الهاتف 00 31 20 0 8 0 0 0 4 7 0.
10: كلكم خلي بالكم
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك أعبر ووصل صوتك مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك عن مشاكلك عن قضاياك وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت ما تخلي صوتك حبس الصدور. سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس. لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابة عنك. قول رايك انت وشارك بفكرتك. من حقك توصل صوتك. ومن هنا البداية.
12: بسم الله الرحمن الرحيم. انا تاجر من ولاية النيل الابيض محلية الدويب. كان عندنا خطاب عن تكفيل إضراب يومين الثلاثاء الأربع والخميس, ونفاجأ بأن الغرفة التجارية لغت حلت, يعني أحفو الغرفة التجارية بقرار من الوالي. وإحنا سياهو جينا فتحنا وباشرنا عملنا نسبة لأن الغرفة التجارية حلوها. جينا فتحنا وواصلنا والسوق ياهو فاتح وشغال. يلا ما بعد إنه نحن فتحنا ما بعد ثاني انه نحن مشكله منه, يعني اي خلاص نحن ما فتحنا ووصلنا شغلنا وباشرنا الشغل والغرفه التجاريه سمعنا انه حلت, يعني انه نحن ثاني نشكله منه خلاص. انت وقفت لي الغرفه التجاريه لكن نحن ثاني بنشكله منه, يعني زياده الضرائب والجبايات والمحليه والكبري, يعني ثاني ما نشكله منه ما بعد.
13: بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. أخوكم تاجر من تجارة الدويم. نتكلم عن الإضراب وحيثياته. ما قدرنا ننفذ الإضراب أو لم يتم تنفيذ الإضراب الليلة لأنه حكومة الولاية أصدرت قرار بتجميد عمل الغرفة التجارية, وفتحنا أبواب المحلات لأن الغرفة كانت تدعو التجار للإضراب من أجل تراجع الحكومة لقرار الزيادات الكبيرة ومن الجبايات ومن الرسوم بتاعت العبور وكده, وده حيكون طبعا مردود كبير من معاناة وكده كبيرة للتاجر وعلى المواطن نفسه في النهاية, يعني الاثنين معا. ونحن منتظرين ومتابعين لما ستحدثه الأيام المقبلة والقادمة علينا, يعني إن شاء الله ربنا يسهل الأمر. فنتطلع بأن تترفع الولاية عن هذه الزيادات وربنا يسهل الأمر.
14: طيب, أسعار المحاصيل الزراعية في بورصة سوق محصولات الأبيض اليوم بلغ سعر طن الفول المقشور 10 مليون جنيه للطن الواحد, قنطار الهشاب ب 820 ألف جنيه, قنطار السمسم ب 370 ألف جنيه بورق و 320 ألف جنيه خالي ورق, قنطار الكركديه ب 440 ألف جنيه. الأسعار أحيانا حسب الوارد, أحيانا بيكون في وارد الأسعار بتنزل, أحيانا بيكون الوارد ضعيف الأسعار بتزيد. دي أسعار اليوم. وطبعا المحاصيل الزراعية ذاتها هي دي بالنسبة لنهاية موسم, هي مرجحة يعني حسب الطلب وحسب الرغبة يعني التجار. دي أسعار المحاصيل الزراعية. أما من حيث تدفق البضائع إلى مدينة الأبيض, السوق كان حصل انفراج كبير جدا بعد ما الجيش انفتح في طريق الصادرات وحقق انتصارات كبيرة جدا. الفول ده يعني المحاصيل الزراعية كانت يعني وجاد بوارد, كان في وارد كبير جدا لسوق محصولات الأبيض, وحصل نزول في الأسعار. يعني كان طن الفول حصل 11 مليون بعد ما الجيش يعني فتح في طريق الصادرات, طن الفول حصل 7 مليون, وكذلك كل المحاصيل يعني الصمغ العربي، السمسم، الكركديه، كل المحاصيل ده حصل فيها يعني نزول كبير جدا. لكن تاني حصل ارتفاع بعد ما هو الدعم السريع بدأت ترجع للمناطق اللي هي جيم كريديم والمزروب، يعني المناطق دي كانت فاضية تاني حصل فيها تفلتات، فالأسعار تاني بدأت تزيد. أي الوارد يعني ما بكميات كبيرة، يعني الوارد قليل جدا مقارنة بالأيام الصابة وقبل الحرب. يعني هذا كله الحاصل في سوق محصولات الأبيض، لكن إحنا قدر ما الجيش نفتح وقدر ما حق انتصارات إحنا بيكون في رخاء وبيكون في يعني استدباب للأمن وبيكون في وفرة في المحاصيل حتى على مستوى الثروة الحيوانية.
11: صوتك أمانة ورايك مهم وهمك ما بينساه زول. راديو دبنجا يفتح ليك المايك، عبر ووصل صوتك، مساحة حرة لكل مواطن عشان تعبر عن رايك، عن مشاكلك، عن قضاياك، وتقترح الحلول بطريقتك. ما تسكت، ما تخلي صوتك حبس الصدور.
10: راديو دبنجا دبنجا يا موصلني زرات وصلني وهاش بس اصلي بك هداب من قديه انت تكب داسني راديو دبنجا كستان هداب من قديه.
11: سجل رسالتك هسي وخلي صوتك يصل كل الناس، لا تنتظر غيرك يتكلم بالنيابه عنك، قول رايك انت وشارك بفكرتك، من حقك توصل صوتك. ومن هنا البدايه. للتواصل وإرسال رسالتك الصوتية عبر الواتساب 00 31 80 0 470. راديو دبنجا معك ومنك وليك.
15: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على فيسبوك في كل ربوع السودان، هذه دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشاركه معنا في راديو دبنجا عن طريق الماسنجر في صفحة دبنجا على فيسبوك، راديو دبنجا السودان. راديو دبنجا منكم ولكم.

0: راديو دبنجا راديو
1: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام. نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
2: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها حتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير نجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم أنه يعني أنتوا تعتبروا القرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وإنما حتواصلوا إسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في أي اتجاه، اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية.
3: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية، بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له. والحمد لله إنه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهناك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها. لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية، واللجنة الوطنية حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته، البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه الدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناولهما أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بأنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما، كله كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي، وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شفا لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا. لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي، واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه، طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه، هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم إنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة، وكذلك الحملة القومية.
2: سيد بركات، عايزين برضه توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا إنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
3: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة، أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء، وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا، لأنه الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها، سوى إنه مجاملة لميليشيا البرة إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض انتو خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البرة، لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البرة باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية، والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحلها أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسع الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
2: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
1: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من

0: تناول النشر إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه إنه داير يحكم البلد بعد ما دمرها، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم، ما عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، ده ما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة وبيقول العفو عند الإدانة، في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع، على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني. وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري. وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية الشمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات الثلاث أمورو خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع، بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا منكم وليكم.

0: الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان.
1: تحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد.
0: هذه الحرب أفرزت عنصرية وأعراق قبلية وغيره.
1: أهلا وسهلا بكم مستمعينا ومشاهدينا الأعزاء في حلقة جديدة من بودكاست السودان الآن بلس. مشاورات سرية يجريها قائد الجيش رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان مع قوى سياسية وقيادات مجتمعية ومدنية تمهيدا لعقد مؤتمر حوار وطني شامل، حراك يصطدم بموقف متشدد من تحالف صمود الذي اشترط وقف الحرب أولا كمدخل لأي عملية سياسية. وبينما تتشابك خيوط المبادرات السياسية والدبلوماسية الإقليمية والدولية، يبقى السؤال الأهم معلقا: هل يمكن أن يفضي كل هذا الزخم إلى تسوية حقيقية، أم أنه مجرد محاولة أخرى لإعادة إنتاج الأزمة بغلاف جديد، وفي خضم هذا الجدل السياسي يستمر القتال ميدانيا؟ أفاق هذه المشاورات نستكشفها مع الأستاذ فايز السليك، الكاتب والباحث السياسي ومؤسس مركز أفق للدراسات من نيويورك. أهلا بك أستاذ فايز.
0: أهلا بك أستاذ عماد، ومرحب بكل
1: تابعي. سؤالي الأول أستاذ فايز، لماذا السرية؟ لماذا أحيطت هذه المشاورات بالسرية؟
0: كعادة السودان وكعادة خاصة فيما يلي القوى العسكرية بكل شقيها، دائما لا تعلن المواقف إلا أن تتسرب، وهذا التسريب مقصود في حد ذاته، ربما المقصود هو نوع من اكتشاف المياه قبل الدخول فيها، ونوع من المعرفة رد فعل الطرف المقصود. إلى الآن الطرفان يتحدثان عن تسريبات. البرهان لم يعلم بأنه سجل حوارا أو اتصالات مباشرة مع قادة القوى المدنية خاصة صمود، ولا صمود أكدت أنها تلقت أي دعوة من البرهان أو من ينوب عنه، بل تحدثوا عن تسريبات وعبروا عن رفضهم الكامل لهذه التسريبات باعتبار أن إيقاف الحرب والسلام والقضايا الإنسانية هي مقدمة على الحوار السياسي، لأن أي حوار سياسي من غير أن يتناول الشأن العسكري أو وقف الحرب يكون نوع من التصعيد أو نوع من التعبئة أو نوع من التجيش لصالح أحد الأطراف.
1: طيب، هناك سؤال آخر متعلق بمغزى التوقيت، يعني لماذا الآن؟ يعني أكيد أن مجلس السيادة والبرهان لم يدركوا أن الوقت قد حان الآن لتنظيم مثل هذا المؤتمر، لأن هذا الأمر يعني كان مطروحا منذ فترة طويلة، لكن لماذا تم اختيار هذا التوقيت؟ وأيضا يعني ربما تكون أنت متابع لما يحدث، أبلغني بعض الزملاء الصحفيين من السودان أن الآن يتم قصف عدة مدن في داخل السودان من الخرطوم وغيرها بطائرات مسيرة في اليوم الذي يعني لم يمر أكثر من 24 ساعة تقريبا على مثل هذه التسريبات. ألا ترى أن هناك شيء ذو دلالة في هذا المشهد؟
0: بالتسريبات هناك مجهودات إقليمية ودولية لحض الأطراف للجلوس، وهناك أيضا محاولة من داخل المنظومة في الجيش أو بورسودان كما يسمونها، تريد أن مثلا أن تبني تحالفا، هذا التحالف يصب في مصلحة تنصيب البرهان رئيسا للجمهورية. أما مسألة المسيرات وضرب الخرطوم وغيرها، الدعم السريع مؤكد ليس معنيا بذلك، لأنه ليس طرفا في هذا الحوار كما أعلن، وهو لن يكون جزءا حسب تصريحات قادة الجيش بأنهم لا يحاورون مع الدعم السريع ولا مع تأسيس، بقدر ما يحاولون إنهاءهم وهزيمتهم عسكريا. هذا رد كافي من الدعم السريع مؤكد بأنكم تحرسون في البحر طالما أنكم لا تتحاورون مع الدعم السريع، وهو الدعم السريع نفسه أعلن آخر مرة على لسان قائده بأنه لا يريد حوارا ولا يريد، بل يريد أن يستمر في حربه، وهدد الخرطوم وقال بأن قواتنا ستتجه إلى الخرطوم مرة أخرى. هذا يؤكد عبثية المشهد السياسي والعسكري في السودان، وأن هذه الحرب لا نهاية لها على المستوى العسكري، وإنما الحل الصحيح هو حل سياسي لتسوية هذا النزاع.
1: يعني نفهم من قراءتك لهذا المشهد أن قوات الدعم السريع هي أبرز المتهمين بشن هذه الهجمات، لأن أيضا على مواقع التواصل الاجتماعي تمت الإشارة بشكل خفي إلى تيارات سياسية أخرى قد تكون مسؤولة عن هذا القصف، ردا على إما رفضها للمشهد بالكامل أو ردا على إزاحتها أو استبعادها من هذه المفاوضات.
0: والله أستاذ عماد، كل السيناريوهات أو السودان مفتوحة على كل السيناريوهات. غالبا مثلا في مثل هذه الحرب دائما الأصابع الاتهام في الأول تشير للدعم السريع، باعتبار أنه يعلن هجماته ويعلن بأنه جزء من الحرب، وهذا ليس سرا خافيا. لكن أيضا ربما لإرباك المشهد، ربما أحد الأطراف مثلا مثل البراء، كتيبة البراء، الحركة الإسلامية، باعتبار أنها ستكون مقصية من حوار البرهان.
1: كتيبة البراء فيما أعلم انسحبت، أعلنت انسحبها اليوم أو بالأمس تقريبا.
0: كأنهم يريدون، إذا ما هم فعلوا ذلك، يريدون أن يقول للبرهان أنت لست وحدك ولن تصنع المشهد من دوننا، نحن الذين نسيطر على المشهد العسكري، ونحن الذين نصنع الحرب، ونحن الذين بيدنا قرار ومفاتيح حلولها. إذا كانت هذه السيناريو أو هذه الزاوية صحيحة، لكن لا تستبعد ذلك، لأن البرهان نفسه داخل حرب، داخل معسكر. البرهان كما نقول يلعب بالمتناقضات، يتحالف مع هذا ويفك حاله مع ذلك من أجل تحالف جديد. في خلال هذه اللعبة يمكن أن تظهر قوة تؤكد للبرهان بأنك لا تستطيع الانفكاك من قبضتنا، لم تستطيع الذهاب عنك.
1: هذه مسألة خطيرة أيضا، يعني حتى المعسكر نفسه الذي يعني يقف فيه البرهان يبدو أنه يعني غير مستقر، أو لا أريد أن أقول أنه يعني مشتت، ولكن يبدو أنه لا يوجد اتفاق داخله.
0: مؤكد عماد، هذه حرب داخلها حروب، هذه ليست حرب واحدة. الحرب التي تدور في السودان منذ أبريل 2023 هي حرب داخلها حروب متعددة، بمعنى أن هنالك أجندات كثيرة داخل هذه الحرب. هنالك من يحارب لأجندة إعادة ترسيم المشهد لما كان قبل أبريل 2019 أو قبل ثورة ديسمبر، إعادة نظام البشير، هذه واحدة من الأجندة. هنالك أجندة تخص العساكر لأنهم يريدون أن يحكموا وحدهم. هنالك أجندة عرقية أيضا، لأن هذه الحرب أفرزت عنصرية وانعراض قبلية وغيره. هنالك من يخوض هذه الحرب بانعراض عنصرية، سواء كان من جانب الجيش أو من جانب الدعم السريع. هنالك أيضا تقاطعات إقليمية ودولية. كل هذه العوامل وكل هذه للأسف الشديد هي تزيد المشهد تعقيدا، لا تساعد في الحل، لأنك لا تخاطب عنصرا واحدا، وإنما ستخاطب أجندات متقاطعة ومتضاربة.
1: نعم.
0: وهنالك أيضا لا ننسى أمراء حرب يريدون الاستمرار في استثمار الذهب والمعادن الأخرى والصمغ العربي في غياب الدولة، في غياب المنظومات الرقابية والسيطرة الأمنية، يستفيدون من انهيار الدولة ومن هشاشتها. أيضا هؤلاء لهم أجندتهم وجزء من الجماعة التي نعم تصعد من أجل استمرار الحرب.
1: طيب، هل لدينا أي فكرة عن المقترحات التي تضمنتها مشاورات البرهان مع القوى السياسية والمجتمع المدني لتهدئة الأجواء لمؤتمر الحوار؟ يعني هناك الكثير من الأقاويل، لكن إلى الآن يعني نريد أن نضع يدينا على شيء ربما يكون يعني
0: البرهان لم يتحدث إلى الآن عن مبادرة واضحة بمعالم ظاهرة بأجندات أو أجندات للحوار، بقدر ما تحدثوا عن إمكانية حوار سوداني سوداني داخل البورسودان والخرطوم بإشراف الجيش، وتحدثوا أيضا عن عن حكم مدني لكن بشكل هلامي بدون تفاصيل. هنالك أيضا تسريبات عن إلغاء قرارات سابقة بحق قادة القوى المدنية
1: الصمود
0: على وجه التحديد بالتقديم إلى محاكمات. هذا من الأشياء التي برزت. لكن حتى رد صمود على هذه الخطوات قالت بأننا لا نقبل مثل هذه لأننا لسنا مجرمين، وهي أصلا محاكمات سياسية. قبولنا لها يعني اعترافنا بأننا كنا متورطين أو كنا مجرمين، ورفضت حتى الحديث عن هذه الإجراءات. هذا كل ما يتسرب. لكن الواضح بأن الحوار هو داخل المنظومة التي تدعم الجيش وتدعم الخط مع الجيش، وليس كلها أطراف داخل هذه المنظومة من أي تشكيل تيار أو حزب سياسي لصالح البرهان. هذه تضم جزء من حركات المسلحة في داركور، جزء من الجماعات الأطراف السياسية التي تدعم البرهان غير الإسلامي. هذا الحوار مع الجماعة داخل البرهان غير الإسلامي.
1: نعم.
0: هذا يمكن أن نسميه في النهاية أشبه برجعة صدى، حوار داخلي ليس حوار خارجي.
1: نعم، يعني أشكرك على هذه الجملة بالتحديد، لأني كنت سأضيفها إلى سؤالي القادم. هناك دعوات لاستبعاد حزب المؤتمر الوطني، وبالطبع يعني طبعا تحالف تأسيس، فلماذا تم استبعاد على سبيل المثال حزب المؤتمر الوطني من هذه المشاورات؟ وهل يمكن أن يحيل لنا هذا الأمر إلى كما ذكرت حضرتك يعني إيكو تشامبر، يعني نفس الرأي بنفس الأشخاص بنفس التوجهات يناقشون نفس المسائل التي تمت مناقشتها دون وجهات نظر أخرى أو مختلفة أو دماء جديدة تضاف إلى يعني إلى هذه النقاشات؟
0: يدركون تماما بأن الإسلاميين غير مرحبين في السودان، حتى ولو كانوا الأعلى صوتا سلام الحرب، حتى لو تحدثوا عن أنهم كسبوا كثيرا من هذه الحرب. الإسلاميين عبء ثقيل على البرهان، يريد التخلص منهم لكن يخشى منهم في ذات الوقت، يخشى منهم في ذات الوقت، لذلك يتعامل معهم بسياسة النفس الطويل أو كما يسميه هو الحفر بالإبرة، بمعنى أنه يتدرج خطوة ثم خطوة ثم خطوة. وقد بدأ فعلا بإطاحة ببعض قيادات الجيش من الإسلاميين أو حتى بعض المستنفرين من الحركة الإسلامية مثل ناجي عبد الله وناجي مصطفى، وهنالك إشارات إلى بعض قادة كتيبة البرار.
1: عفوا أستاذ فايز على المقاطعة، لكن هذا النهج الذي يعني تتحدث عنه ويتبع البرهان سياسة الحفر بالإبرة، هل يمكن أن يتحمل السودان مثل هذا النهج؟ يعني احنا نتحدث عن استراتيجية قد تستغرق سنوات حتى يتم إبعاد الإسلاميين من المشهد، هل سيتحمل السودان ذلك؟ يعني نحن نطالب الآن بفتح الممرات وإدخال المساعدات وإعادة البنية التحتية وبناء يعني محطات الكهرباء وتحلية المياه. هذا الحفر بالإبرة يعني إلى أين يمكن أن يوصل؟
0: السودان لا يتحمل ولا يوما، يحكي عن سنوات. الآن السودانيين أكثر من 10 مليون سوداني ما بين لاجي ونازح، عبر الحدود إلى مصر، إلى إثيوبيا، إلى كينيا، يوغندا، إلى تركيا، إلى حتى الدول الخليج، السعودية، الأمارات، قطر، كل هذه الدول استقبلت آلاف السودانيين. هؤلاء الآن مشردون ينتظرون وقف الحرب للعودة. السودان لا يتحمل مزيد من مضيع الوقت ومزيد من المناورات ومزيد من محاولة الكسب الشخصي والذاتي على حساب ملايين السودانيين المتضررين من الحرب. أيضا في ذات الوقت حتى على المستوى الاقتصادي، السودان من الاقتصاديات الضعيفة قبل الحرب، الآن الاقتصاد يشهد انهيارا سريعا وكبيرا، وتقدر خسارة الحرب بأكثر من 157 بليون دولار. هذا رقم خرافي، يشمل البنى التي تدمرت، يشمل التسليح، يشمل الفرص الضائعة للاستثمار، يشمل الصناعات التي توقفت وتجمدت. كل هذه خسائر كبيرة جدا على المستوى الاقتصادي، إضافة إلى التضخم، انهيار العملة الوطنية، العطالة، البطالة، كل هذه المسائل تؤكد بأن السودان لا يحتمل يوما إضافيا بعيدا عن التكتيكات والمناورات وشراء الوقت والتبضع في المناورات وغيره. يعني مثلا بعض الناس ترى بأن هذا الحوار، الإعلان عن هذا الحوار من جانب الجيش القصد به إرباك الرباعية والخماسية، بأن مسار جديد بدلا أن يتحدث الناس مثلا عن المبادرة الرباعية أو المبادرة الخماسية، الآن يتحدثون عن مبادرة البرهان أو مبادرة الجيش. هذا مزيد من كسب الوقت ومزيد من تضييع الفرص، هذا يضيع الفرص، ونخشى أن الذين يضيعون هذه الفرص أن يدفع السودان بسببهم مزيد من، أو مؤكد مزيد من الدمار، مزيد من الانهيار، مزيد من الإذلال حتى للمواطن السوداني الذي يعاني من التشرد، يعاني من الحملات العنصرية في بعض المناطق. هذه كلها يدفع ثمنها السودان والسودانيون، أو السوداني هم الذين يدفعون ثمن هذه الحرب التي يسمونها حرب كرامة، لكن هي حرب لئام وحرب مذلة، ليست حرب كرامة.
1: أستاذ فايز، بالحديث عن المواطن السوداني، وأنت ذكرت في إجابتك السابقة، كيف استقبل الرأي العام السوداني مثل هذه التسريبات؟ هل يراها مثلا أنها مضيعة للوقت، أم ربما يرى فيها أملا جديدا للخروج من دائرة الحرب؟
0: للأسف الشديد لا يوجد رأي عام واحد في السودان، الرأي العام منقسم. السودان أصلا قبل هذه الحرب هنالك تشظي وانقسامات، وهذه الحرب زادت من الانقسامات وزادت من حدة الاستقطاب بين مع هذا وضد هذا. لكن بشكل عام حسب متابعاتي وحسب رصدي أن الجميع يتعامل مع هذه المبادرات بلا مبالاة، ويتعامل معها بأنها لن تثمر، لأن هنالك تاريخ من مثل هذه المبادرات حتى خلال فترة البرهان نفسه في انقضاضه على اعتصام القيادة العامة وضرب المتظاهرين والمعتصمين، برغم التزامه بالانتقال ثم انقلابه على المرحلة الانتقالية ثم الحرب. وهنالك أيضا حتى مسارات بدأت مثل مسار جدة والمنامة، وفي أوروبا أيضا في ألمانيا أو في برلين على وجه التحديد، وفي سويسرا هنالك عدد من المحاولات التي باءت بالفشل. لذلك المواطن السوداني لا تعني مثل هذه التحركات غير المثمرة وغير المجدية وغير المنتجة، يريد أفعالا، يريد أن يعلن الأطراف مباشرة أننا نريد وقف الحرب ومستعدين للتفاوض من غير شروط، هذا هو الذي يمكن أن يحدث فارقا. أما مسألة أن تستثني البعض وتحاول البعض وتقول بأن أنني سوف أعفي عن قادة مثلا القوى المدنية وأن تصدر ضدهم قرارات إدانة، هذا تكتيك لا يفيد ولا يهم المواطن في شيء بشكل عام.
1: طيب، إن كان يعني هذه المواقف بدأت تتضح بعد أقل من 24 ساعة على هذا إعلان هذا التسريب، يعني إذن فما هي قيمة هذه المفاوضات إن كان هناك إقصاء، وإن كان هناك من يرى أن أوقف الحرب أولا ثم نتحدث، ومن يرى لابد أن ننهي جبهة القتال ثم نعود إلى السياسة، ألا يعني ألا يعد ذلك إعلانا مبكرا عن فشل مثل هذه المبادرة؟
0: مؤكد فشلا ذريعا، وهي مثلها مثل سابقاتها، لن تكون هنالك أي نتائج مثمرة، لن تكون هنالك. وللأسف هذه لعبة مكررة منذ عهد البشير، هنالك عشرات المبادرات التي أعلنت ووجدت من قبل الذين أعلنوا أنفسهم. هذا هو الذي أهلكنا، وهذا هو الذي أوصلنا إلى هذا الدرك وهذا الانهيار منذ استقلال السودان للأسف الشديد. يعكس نوع من شح النفس التي يتسم بها الساسة في السودان، ونوع من العقل المضطرب الغير منتج الذي لا يريد إلا أن يساوم على السودان، لكن لا يريد خيرا للسودان بقدر ما يريده بشعارات، لكن السودان بالنسبة له هو أن يجلس في الحكم أو أن ينقض على من يجلس في الحكم. هذه هي للأسف الأجندة الشخصية أكثر من أنها هي أجندة وطنية. لذلك سندور في الحلقة المفرغة في الدائرة الجهنمية التي ندير فيها أكثر من 70 عاما.
1: طيب أستاذ فايز، فيما يتعلق ببعض التيارات المسلحة أو الجماعات المسلحة، قبل ساعات بدأنا نسمع عن وجود خلافات عميقة بينها وبين الجيش السوداني وبين عبد الفتاح البرهان رئيس الجيش ورئيس مجلس السيادة. هذه الخلافات التي امتدت من خرجت من جانب السياسي إلى ودخلت إلى جانب الجماعات المسلحة، ألا يعني تثير بعض القلق؟ هذا يعني هذا التنافر داخل هذه الجبهة المفترض التي كانت موحدة،
0: لأن البعض بالمناسبة متشائم ويتحدث عن حرب مؤجلة، هنالك حرب مؤجلة أخرى.
1: حرب مؤجلة تقصد بين الجيش وبين الجماعات المسلحة؟
0: مؤكد بين الجيش، وعلى وجه التحديد بين الإسلاميين والجيش، وأيضا ربما بين الإسلاميين وبعض الحركات المسلحة من دارفور أو الجيش. كل هذه المؤشرات تؤكد وجود حرب مؤجلة. ما لم يتم حسم هذه المسائل بشكل واضح وبشكل جديد.
1: هل يمكن اعتبار أن موقف يعني مجموعة البراء هو بداية لهذا التصاعد في المشهد؟
0: مؤكد بأن الحلف مع البرهان والإسلاميين على وجه التحديد هو حلف انتهازي، كل طرف يريد الاستفادة من الآخر. الإسلاميون أنفسهم منقسمون حول البرهان بالمناسبة، هنالك من يريد الإطاحة به الآن، وهنالك من يريد أن يمضي به حتى نهاية هذه الحرب ثم الإطاحة به. لذلك أقول لك بأن هذه حروب مؤجلة وصراعات ستنفجر بأي لحظة، أي فعل لا يرضي طرف من الأطراف، ليس ببعيد أن نشهد مواجهات دامية أيضا داخل الخرطوم. هذا السيناريو قريب جدا ووشيك.
1: يعني نتحدث عن حرب داخل حرب؟
0: نعم، أنا من الأول قلت لك بأن هذه حرب داخلها حروب، وحتى الأطراف بعض الأطراف تؤجل أجندتها أو تجمد أجندتها أو تتحالف تكتيكيا أو برؤية انتهازية لا برؤية استراتيجية، لا ليس من أجل حل دائم وحل عادل وحل شامل للأزمة السودانية، بقدر ما تحقيق مكاسب عسكرية، مكاسب اقتصادية، مكاسب سياسية. كل عدد من الأطراف تبني هذا الحلف بناء على هذه التناقضات، ليس هنالك مصلحة استراتيجية بين هذه الأطراف. لذلك كثير ما أنا أقول مثلا البرهان يجب على عبد الله صالح الذي قال ذات مرة بأنه يرقص على رؤوس الأفاعي، وهكذا البرهان أيضا يرقص على رؤوس الأفاعي. يمكن أن تلدغ هذه الأفعى أو تلك الأفعى، أو يمكن أن يلاعب هذا أو يقتل تلك.
1: سؤالي الأخير وعفوا على المقاطعة أستاذ فايز، إن كان بيدك أن تعطي نصائح، ما الذي تنصح به حتى يقام مثل هذا المؤتمر وينتج عنه يعني شيء يفيد الشعب السوداني؟ في دقيقة من فضلك.
0: للأسف الشديد مللنا من الحديث ولا نقول نصائح، لكن نقول رأينا واضحا بأن هذه الحرب ليس فيها منتصر، الجميع مهزوم، والمهزوم الأول هو الشعب السوداني، والنتيجة التي أمامنا يدفعها السودان ككل. لذلك لا بد من قرارات شجاعة، ولا بد من إعلاء مصلحة الوطن على مصلحة الذات وعلى مصلحة الحزب. غير ذلك ستستمر هذه الحروب حتى ولو توقفت هذه الحرب.
1: نعم.
0: السودان يشهد حربا منذ عشية استقلاله منذ عام 1955 إلى الآن هذه الحروب مستمرة لم تتوقف، لأن هنالك لا يوجد أي مشروع وطني.
1: أستاذ فايز،
0: مشروع وطني يمكن أن يوقف هذا النزيف، يمكن أن يبني وطنا جديدا، خاصة وأن السودان داخل بموارده بإنسانه ببشره بمصادره الاقتصادية الطبيعية بمساحاته الشاسعة بمياهه بشمسه بطاقاته، كل هذه حتى مثل الذهب مثلا للأسف تحول إلى الذهب الدامي الذي يقتل المواطنين بدلا من أن يستفيدوا منه.
1: نعم. نعم.
0: غير ذا هذه هي القضية الحقيقية، غياب مشروع وطني وغياب ضمير وغياب مسؤولية، غير ذلك سنستمر في ذات العبث، سنستمر في ذات
1: أستاذ فايز سليك الكاتب والمحلل السياسي، نشكرك شكرا جزيلا، كنت معنا من نيويورك. بين مشاورات سرية وبيانات علنية يبدو المشهد السياسي السوداني أشبه بلعبة شد وجذب لا يعرف أين تنتهي خيوطها، بينما يسعى البرهان إلى رسم ملامح حوار يقف منه صمود على مسافة واضحة. وفي الخلفية لا تزال المدافع تتحدث بلغتها الخاصة في مفارقة بين من يبحثون عن طاولة حوار ومن لا يزالون يخوضون معاركهم في الميدان. فهل يجد السودان طريقه إلى طاولة واحدة دون إقصاء أو هيمنة؟ الأيام المقبلة كفيلة بكشف ما إذا كانت هذه المبادرات بداية طريق نحو السلام أم مجرد
2: الأعزاء متابعي راديو دبنجا على امتداد مدن وقرى وربع السودان، هذه دعوة للتواصل والمشاركة. لإرسال أسئلتكم أو أي معلومات وأخبار وصور وفيديوهات تودون مشاركتها مع راديو دبنجا يمكنكم التواصل عبر تطبيق إكس تويتر سابقا راديو دبنجا.
3: راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
4: عناوين الأخبار من راديو دبنجا اليوم الجمعة 14 أغسطس عام 2026. المشتركة تعلن استعادة أمبورو في شمال دارفور، والدعم السريع يعلن السيطرة على الكرموك في النيل الأزرق. الجيش يعلن صد هجوم للدعم السريع على حمرة الشيخ، والخرطوم تفتح طريق الصادرات وتلغي حظر السلع. رئيس أركان الجيش ياسر العطا يقول قريبا سنرفع التمام بتحرير كامل أرض السودان. الأمطار تدمر 975 منزلا في طويلة وتترك 975 أسرة في العراء بولاية شمال دارفور. مركز عمليات الطوارئ بولاية الجزيرة يعلن عن انهيار عشرات المنازل وتأسر 502 أسرة جراء السيول والأمطار. شبكة الصحفيين السودانيين تدين اعتقال الصحفي قرش عوض بمدينة بربر بولاية نهر النيل. النزاع القبلي يجبر 150 شخصا على النزوح من منطقة الدبيب بمحلية الصنطة بولاية جنوب دارفور. الأمم المتحدة ترحب باستمرار فتح معبر أذري أمام المساعدات الإنسانية وتدعو الطرفين لوقف إطلاق النار. لجنة الأمل للعودة الطوية تعلن تسيير 22 حافلة تقل 1100 سوداني من العاصمة المصرية القاهرة إلى السودان. الشركة السودانية للكهرباء أعمال الصيانة شارفت على الانتهاء ولم يتبقى سوى القليل فقط لعودة التيار الكهربائي. لجنة أمن ولاية الخرطوم تعلن تعديل موعد حظر التجوال بالولاية طيلة أيام عطلة المولد النبوي المبارك.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. يا ولد يا ولدي مالك بتبكي؟ مالك يا ولدي؟
1: يا ابوي يا ابوي كل المدارس اتدمرت. ليه يا ابوي؟
0: يا ولدي يا ولدي دي الحرب ودي واحدة من نتائجها وخسائرها.
1: لكن يا ابوي يدمر المدارس مكان تعليمنا وولادنا في دراجل يدمر دول العلم والمعرفة يا ابوي.
0: يا ولدي هوي ولو في عاقل الحرب دي كان قامت اصلا، لكن كل شيء بتصلح وبكرة بترجعوا لمدارسكم بإذن الله والبلد بترجع.
1: الخراب كتير يا أبوي كتير. خلاص خلاص يا أبوي بقى ما عندنا أي مستقبل.
0: لا لا لا لا لا لا لا أوعى تقول ما عندكم مستقبل. أنتوا لسه المستقبل قدامكم، وأملنا إحنا وإنتوا وأطفال السودان كلها في الله كبير.
2: أنت عارف الأسر النفسي من الحرف في نفوس أطفالنا كبير جدا.
0: لا كبير جدا جدا جدا. انا امس ولدي بيقول لي نحن تاني ما عندنا مستقبل يا ابوي.
2: تخيل انا ولدي بيقول من النوم نص الليل نص الليل بيقول ماشي المدرسه. تخيل بيقول لي يا ابوي رغم الالم لازم استمرار القلم.
0: الاولاد فهمهم اكبر من سنهم. ولدي بيقول لي انا بكره الحرب يا ابوي لانها دمرت مدرستنا وفصولنا.
2: عشان كده انا تحركت في كل الاتجاهات لدعم اطفالنا نفسيا، وبعد ده نبدا في حلول مواصله تعليم اولادنا.
0: عملت شنو يعني؟
2: اتكلمت مع الاطباء النفسيين ايوه لاخراج اطفالنا من الاثار النفسيه للحرب، ومجموعه من المعلمين المتخصصين في جميع انواع الفنون، الرسم، الموسيقى، الغناء، المسرح، وكل ده حيكون المدخل الاول في الدعم النفسي، وبعد ذاك نتدرج لمساله التعليم. كل المعلمين وافقوا انهم يكونوا سند لاطفالنا في تدريس كل المواد. اسمع، شعارنا حيكون الكلام اللي قاله ولدي، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
0: يا سلام، رغم الألم لا بد من استمرار القلم.
3: تم إنتاج هذه المادة بالتعاون بين الراديو دبنجا ومكتب المفوض السامي لحقوق الإنسان في السودان. راديو دبنجا يقدم إرشادات صحية، إرشادات صحية حول صحة الإنسان والبيئة.
4: ومعانا خلال الحلقة الدكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين في دارفور، ونستمع له. أهلا ومرحبا بك في راديو دبنجا.
5: بما أنه في كوارث طبيعية بتحصل وفي كوارث بفعل البشر بتحصل زي الحروب والكوارث اللي بتحصل لنا نتيجة فيضانات وزلازل وغيرها، الناس بتتضرر كتير جدا نفسيا، يعني الحالة النفسية بتاعت الناس بتدهور جدا جدا، وبالتالي لازم يقدم لهم دعم نفسي. الدعم النفسي هو من اختصاص الأطباء النفسانيين، لكن في الوضع بتاع الكوارث بما انه الأطباء النفسانيين ما بيكونوا متوفرين، بالتالي من الضروري جدا انه اي زول في حاجات افترض يعرفها يقوم يعملها للزول اللي تعرض للكارثة. في حاجات اساسية اي زول ممكن يعملها. اول حاجة التوفير بتاعة الامان. اي زول يتعرض لاي كارثة سواء كانت طبيعية او كارثة بفعل البشر زي الحروب افترض يقدم لهم حاجة اسمها الامان او تقديم الامان. الامان هنا بنقصد به شنو؟ بنقصد به انه الزول بقدر الامكان نشيله من الحتة الخطرة، سواء كان منطقة حرب نشيله من الحتة بتاعت الحرب نوديه حتة آمنة، سواء كان حتة بتاعت فيضان نشيله من الحتة بتاعت الفيضان نوديه الحتة البعيدة الآمنة. دي حاجة واحدة. الحاجة الثانية برضو توفير الأمان، برضو بنقصد به في إنه الزول اللي تعرض للكارثة برضو ممكن نساعده في إنه يتحصل على الأشياء الضرورية للإنسان أو الخدمات الضرورية لحياة البشر، مثلا وين يتحصل على الأكل، وين يتحصل على الموية، وين يتحصل على السكن كده، يعني وين يتحصل على البرنامج بتاع تقديم خدمة صحية. دي برضو واحدة من الخدمات بتاع الدعم النفسي اللي احنا ممكن نقدم للزول، وده بينصب تحت الامان، يعني تأمن الزول من الخوف وبتأمن الزول من الجوع، ودي حاجة برضو مذكورة في القرآن، أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. دي واحدة من الحاجات الناس فرض تعملها. برضو الحاجة الثانية برضو نهدئ الناس، برضو من الحاجات الضرورية اللي احنا نستخدمها في تقديم الدعم النفسي الأولي للناس اللي تعرضوا لأي كارثة سواء كانت كارثة طبيعية أو بفعل البشر، برضو إننا نهدئ الناس. طيب نهدئ الناس كيف؟ أول حاجة لازم نحسسهم إنه والله يا أخي بالفعل الوضع اللي أنت تعرضت له، الوضع اللي أنت فيه، يعني أول تفاعل اللي أنت فيه تفاعل طبيعي لأي زول عرض لكارثة زي دي، ممكن وضعه النفسي تكون بالطريقة دي، يعني تطمن الزول إنه ده تصرف طبيعي، يعني مقارنة بالحاجة اللي حصلت ليه. الناس اللي تعرضت لكارثة بتحاول إنها تحكي حكاويها للناس برضو، أن إحنا دايرين نستمع إليهم، لازم نكون مستمعين. الزول لما يجي داير يشرح لنا مراراته ومآسيه المرة نتيجة الكارثة، برضو مطلوب إننا نستمع إليه جيدا، وبرضو ما نحاول نلوم الزول، نقول له انت ليه قال ليك تقعد هناك شنو او كده، ما نلوم بقدر الامكان نكون مستمعين جدا جدا، ونسمع له ونأكد له انه هو الكلام هو بيقوله ده صح وما نغلطه. الحاجة برضو الضرورية انه نقدم او من تقديم الدعم النفسي الاول للناس الاتصال بين الناس، يعني مثلا يعني نوصل الارحام بين الناس. اي زول يتعرض لكارثة خاصة الكوارث بفعل البشر زي الحروب، الزول بيكون نزح مثلا طفله مشي اتجاهه وهو مشي اتجاهه وزوجه مشي اتجاهه وغيره وغيره، نحن نحاول بقدر الامكان نلم شملهم، يعني الزول نوريه انه اهلك الفلانيين في الحتة الفلاني وكده، نحاول بقدر الامكان لو عبر التلفونات عبر الرسائل عبر اي شيء، نحن لازم نربط بين الناس. ودي برضو واحدة من الحاجات الضرورية جدا في اننا نقدم لأي زول يتعرض لكارثة طبيعية كانت كارثة بفعل البشر. مثلا في الحروب اللي حصلت في السودان مثلا، الناس نزحت، الزول لما ينزح هو بيمشي اتجاه أسرته بتمشي اتجاه وكده، بيكون سنين ما بيكون عارف اتجاهه، لما نوصل بيناتهم أو نحاول نربط بيناتهم دي واحدة من الخدمة الضرورية اللي احنا قدمناها لهم. طيب مثلا في الكوارث اللي حصلت في بعض الدول، مثلا كوارث طبيعية حصلت في سونامي مثلا، الناس جرت مثلا الراجل بيجري وبيخلي الأمة على الأطفال وغيره وغيره وكده، بعد ذلك لما يمشي يطلع لحتة بعيدة، بعد ذلك بيكونوا أفراد الأسرة الواحدة ما بيكونوا عارفين يعني وين بقية الأسرة، لأن نقوم برضو نوصل بيناتهم نربط بيناتهم تاني من جديد، هي خدمة كبيرة جدا نفسية يعني احنا بنكونوا قدمنا من ضحايا الكوارث سواء كانت كوارث طبيعية أو كوارث بفعل البشر. برضو من الحياة الضرورية برضو إننا نزرع الأمل، نزرع الأمل في قلب أي زول يتعرض لكارثة طبيعية أو كارثة بفعل البشر، يتعرض لأي كارثة لازم نزرع فيه الأمل إنه ما الحياة كلها كده، الحياة لازم تتغير، يعني ما حتستمر كده بس تكون قاعد في وسط الكارثة دي كده، لازم تتبدل، يعني بكرة بيكون أفضل. نزرع جواه الأمل برضو واحدة من الخدمات الضرورية أو خدمة إسعاف نفسي أولا إحنا بنكون قدمنا للزول أو الضحية بتاعت الكارثة. برضو إحنا من الحاجات اللي بنقدمه إننا نساعدهم، نوفر لهم المساعدة، يعني إذا هو ما قادر يتحصل على يعني حاجة يأكلها أو مثلا ما بيعرف، يعني أكيد الزول اللي تعرض لكارثة بيكون يعني قام من منطقته الأصلية مشتتة ثانية جدا، إحنا لازم نساعده في إنه الزول يتحصل على الخدمات الضرورية لحياته، لما نساعد برضو بنكون قدمنا خدمة أو بنكون قدمنا دعم نفسي أولي للناس اللي تعرضوا للكوارث الطبيعية أو أي كارثة سواء كان بفعل البشر حتى. وشكرا جزيلا، السلام عليكم.
4: شكرا لك دكتور جمال محمد عبد المولى، العامل في مجال تقديم الرعاية الصحية الأولية في معسكرات اللاجئين بدارفور، على مشاركتك بتقديم الإرشادات الصحية، وكذلك الشكر للسادة المستمعين وإلى اللقاء.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا

0: إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبي والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: المتبعية تتخذ أشكال متعددة ومختلفة، من الاحتمال تمول السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه، أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية صمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه دار يحكم البلد بعد ما دمره، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الداعمة للجيش المدنية والأطراف الداعمة للدعم السريع والأطراف الداعمة الرافضة للحرب.
0: من جهته، وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية لوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمنيين واستخباريين بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8,000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95,000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75,000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312-08-00-470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. ملفات سودانية، نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في حلقة جديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نفتح اليوم أوراق المشهد الاقتصادي والسياسي المعقد، ونغوص في تفاصيل التصريحات الأخيرة الصادرة عن رئيس الوزراء ووزير الدولة بوزارة المالية، والتي تضمنت الحديث عن خارطة الطريق متفق عليها مع صندوق النقد الدولي لإعفاء الديون، إضافة إلى وعود بحيال القطاعات الإنتاجية كسودانير والسكك الحديدية والخطوط البحرية، وسط تساؤلات ملحة حول مدى واقعية هذه الخطط في ظل الاستقطاب الحاد وتوقف مسار مبادرة هيبك وتعليق اندماج المصارف الوطنية في النظام المصرفي العالمي منذ أحداث أكتوبر، أحداث انقلاب أكتوبر في العام 2021. أضف إلى ذلك تداعيات الحرب المستعرة والعقوبات الدولية المتراكمة وتسليط الضوء على آليات فك هذا الانسداد وتفكيك تعقيدات الملف الاقتصادي والمالي واستكشاف ما إذا كانت هذه التصريحات تستند إلى معطيات حقيقية أم أنها مجرد وعود تفصيلها عقبات هيكلية وسياسية. وسيصحبنا لمناقشة هذه المحاور في هذه الحلقة من البرنامج وتحليل خلفياتها السيد السفير الصادر المغلي، فأهلا بكم جميعا ونتمنى لكم متابعة مفيدة. مرحبا بك السيد السفير المغلي في برنامج ملفات سودانية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم وبين السعين، صلى الله على رسول الكريم في هذا اليوم الأكرم.
1: كيف تتحدث وزارة المالية عن خارطة الطريق متفق عليها لإعفاء الديون، بينما تم تعليق مسار مبادرة هيبك فعليا منذ قرارات أكتوبر 2021؟
2: حقيقة أنا يعني وزير المالية ورئيس الوزراء يعني صرحوا بأنه عندهم خارطة الطريق للتعاون مع صندوق النقد الدولي، توافقوا عليها. وطبعا هو وبعدين بيفتكروا عن إعادة تأهيل أو إعادة إحياء القطاعات الإنتاجية زي السكة الحديد وكده والنقل النهري والنقل الجوي وكده وهكذا، لكن طبعا في النهاية أنا بفتكر الموضوع ده يعني بتقاطع تماما مع علاقة السودان مع صندوق النقد الدولي.
1: أين يقف السودان حاليا بشكل دقيق من نقطة الإنجاز في مبادرة إعفاء الديون الفقيرة المثقلة بده؟
2: كما تعلمون فإن صندوق النقد الدولي منذ انقلاب أكتوبر 2021 جمد علاقته تماما مع حكومة السودان أو حكومة أمر الواقع في السودان، واشترط تطبيع العلاقة مع صندوق النقد الدولي واستئناف مسار إعفاء الديون في إطار الهيبك ديون السودان باستعادة نظام الدستوري ومسار التحول الدولات في السودان. ده كان شرط مسبق بري كونديشن لتطبيع علاقات السودان مع المؤسسات الدوليه كلها المصرفيه العالميه بما فيها بنك التنميه الافريقي. بنك التنميه الافريقي برضه جمد علاقته خالص مع السودان في اعقاب انقلاب اكتوبر 2021. وانا استغرب انه وزير الماليه هو كان حاضر او كان حضورا في اجتماع الربيع. طبعا البنك الدولي عنده اجتماعان في السنه، اجتماع الربيع في ابريل، اجتماع السنه في اكتوبر. وزير الماليه كان بمعيته محافظه بنك السودان كان حضورا في اجتماع الربيع في ابريل الماضي في واشنطن، وحاولوا جاهدين رغم انه تكلموا عن اثار الحرب على الاقتصاد السوداني، لكن بكل اسف لم يشيروا على الاسس الداء مستوى الرئيس او الرئيسي في تداخل الاقتصاد في العزلة الدولية في المصرفية العالمية. دي ليست الحرب، الحرب طبعا زادت الطين بلة وجاءت بالسودان بعقوبات كثيرة، يعني زادت من أحكمت من طوق العزلة الدولية والمصرفية على السودان. والسد ده هو في الانقلاب أكتوبر، يعني المسائل دي صندوق الدولي ده يعني تحدثت الوزيرة محافظة بنك السودان ووزيرة الدولة وزارة المالية في واشنطن.
1: السيد السفير المدلي، لماذا جرى التركيز في اجتماعات الربيع واشنطن على آثار الحرب فقط وتم تجاهل الأسباب السياسية التي أدت لتجنيد التعاون المالي والدولي؟
2: تحدثوا عن الحرب كسبب في تدهور الاقتصاد السوداني والقطاعات الانتاجية في السودان. طبعا ما صحيح، ما صحيح التدهور ده أساسا، يعني أسه بدأ من 2021 لأنه في قطيعة تامة، السودان دخل بقطيعة تامة وانفصل النظام المالي، النظام المالي والمصرفي الوطني انفصل تماما من المنظومة المصرفية العالمية، هي البنك الدولي والصندوق الدولي والتنمية الأفريقية وما يسمى بال 11 الكبار المؤسسات الدولية المالية المصرفية متعددة الأطراف الانترناشونال مالتي ناشونال فاينانشال انستتيوشنز، تقريبا مجموعة 11 كلها طبعا بتعتبر بأمر مجموعة البنك الدولي، وكلها جمرت علاقاتها مع السودان فضلا عن تجميد مسار عفاء ديون منذ اكتوبر 2020. ولذلك انا لا افهم ابدا ماذا يعني الوزير ورئيس الوزراء بما سموه بخارطة طريق التعاون مع البنك الدولي واعاده انتاج واعاده الاحياء، اعاده احياء الاحياء للقطاعات الانتاجيه. والقطاعات الانتاجيه التي ذكروها دي هي نفسها التي يعني اقعدها او اقعدتها العقوبات في عهد الانغاز المرتبطه بما يعرف بغايمة بوضع السودان في غابة الدول الراعية للرهاب. هذه العقوبات المرتبطة بالغايمة دي هي التي أقعدت بالأربعة قطاعات انتاجية دي، اللي هي قطوة السكة حديد، قطوة البحرية، قطوة الجو السودانية والنقل النهري وهكذا. ولذلك يعني المسألة دي بدأت من نظام الإنغاز واستمرت طبعا بعد الحرب أو بعد الانقلاب، يعني حصل انفراج كبير جدا في الأسواق في أحد الفترة اللي انتقل العامين ديل، لكن حصل سيد باك كبير جدا، انتكاس كبير جدا بسبب الثورة والحكومة الانتقالية في 21 أكتوبر، ورجعنا مرة أخرى إلى مفصلة العقوبات. كما ذكرت الإغاثة الإنتاجية التي يعنيها الوزير رئيس الوزراء هي طبعا اساسا يعني اصابها اصابها عضو كبير جدا منذ 93 اللي هو ده تاريخ وضع السودان في وضع الرهاب. ولذلك في طبعا هو المشكله العقوبات الامريكيه في ناس بيوافقها مقطع هي ليست فقط ذات مدلول او ذات اثر او تبعات ثنائيه فقط تتعلق بعلاقه السودان مع امريكا، ابدا فيها بتعمل بطياتها ما يعمل بالعقوبات الثانوية يسموها secondary sanctions، اللي هي دي بتعني انه اي منتج او اي دولة عندها منتج امريكي تفرض عليها عقوبات اذا اعاد تصدير هذا المنتج الى السودان. بمعنى اشنو؟ مثلا في دولة عندها ايرباص، الايرباص طبعا هو صناعة اوروبية لكن الانجن بتاعته امريكية جنرال الكتري، ولذلك السبير بتاعه طبعا بقت مكنة أمريكية، ولذلك لا يمكن لأي دولة أن تبيع طائرة إيرباص للسودان أو حتى بوينج، لأن طبعا بوينج أساسا أمريكية، ممكن تأجرها كما كان بيحصل في عهد الإنغاز، لكن الصحيح إنها تشتري طائرة كاملة لأن دي في حصر أمريكي يسمى سكندري. وكذلك المصارف، يعني المصارف حتى اليو بي إس والبنوك الفرنسية باريس باغي بانك دي برضو باريس باغي بانك اللي بنك باريس المصري ده برضو يعني فرض عليه أمريكا عقوبات لأنه تعامل مع السودان وتعامل مع كوريا الشمالية. فدي هنا خطورة العقوبات الأمريكية، ليست فقط ذات بعد ثنائي وإنما تمتد أثرها لكل المنتجات الأمريكية. وكذلك السكة حديد، يعني السكة حديد بالمناسبة يعني مثلا إحنا كان عندنا مسطول كبير جدا في عهد نظام الإنغاز 89، كان فينا مسطول كبير جدا من السكة حديد، قاطرات بمختلف مسمات، وقلنا كان إكسبريس وكريم وبورسوار والمحلي وهكذا، تجيب كل حد تمشي بورسوار، تمشي لحد تمشي الفاشر، تمشي كسر كله. عدم قدرة النظام الإنغاز على استيراد الإسبيرات للماكينات الكوماتيف بتاعت السكة الحديد دي أدت إلى إنها تقرشت كلها حسة في ورشة السكة الحديد في عطبرة، ولذلك عندما صارت نظام الغاز لم يكن هناك أي قاطرة قديمة يعني من كل المسميات السابقة ديك نعرفها كلنا في في على في الخدمة كلها خارج الخدمة عدم الإطلاق. في النهاية طبعا اضطرت الحكومة الغاز تعمل القطر بتاع القطر بتاع الـ بتاع اللي هو عطبرة ده هو قطر بيمشي من قطر النيل بيمشي من عطبر لخرطوم في واحد بيمشي من خرطوم لمدني ودي في النهاية ذات طبعا يعني القطرات دي كلها انتهت يعني يعني كلها وقفت في النهاية ما تعطلت يعني يعني هي صناعة صينية يعني وما يكون ذات السكن هان القطرات دي ذاتها. ولذلك انهار قطاع السكة حديد انهار قطاع النقل الجوي لأنه بيعتمد اعتماد كله على المنتجات الإسبانات الأمريكية الصناعات الأمريكية وكذلك السفن حتى السفن كلها بالمناسبة يعني برضه انهارت لأنه لم يبقى أي سفينة كانت سفن دائما في ورسون تمشي طبعا في قطاع خاص وقطاع عام حسي ما في أي سفينة في ورسون لا في قطاع عام ولا قطاع عام حتى السفن الموجودة حسي أو سفينتين في ورسون ديل تابعت للدول الأجنبية في واحدة طبعا تابعة لطار لشركة طار لكن طبعا دي ما زي الأسطول الزمان القديم يعني.
1: كيف يمكن الحديث عن إحياء قطاعات استراتيجية بالسكة الحديدية والناقل الجوي والبحري بقرارات إدارية؟ فالحكومة تعاني من تهالك ممتد منذ نظام عهد الإنغاز وتدمرت هذه المؤسسات وبنيتها في الحرب الحالية.
2: سوف لن تقوم أي قائمة لسكة حديد أو خطوة السعودية أو خطوة البحرية أو النقل النهري إلا في حالة تطبيع علاقات السودان مع المنظومة المصرفية العالمية هذه اللي هي تتحكم فيها أمريكا كما قلت إن أمريكا بتتحكم جدا في نظام المصرفي البيجنو.
1: ما هي الخطة العملية لاستعادة علاقات المراسلة المصرفية للبنوك الوطنية خاصة بعد رفض طلب إعادة الاندماج في اجتماعات واشنطن الأخيرة؟
2: مجموعة البنك الدولي فيها 193 دولة أسوان عضو فيها تمام لكن كما شاهدنا قلت في كل عام منذ انقلاب 2021 يحج يعني وزير المالية دكتور جبريل ومعه محافظ بنك إلى واشنطن لحضور اجتماعة البنك في السبرينج ميتنج اللي هي اجتماعة الربيع واجتماعات الأنيوال ميتنج بتاع الاجتماع السنوي ويرجعوا بخفي حنين لأنه الولايات المتحدة الأمريكية تسيطر على يسمى في الباور فوتنج في والاتحاد الأوروبي يعني مثلا أنت لو عايز تعيد علاقات السودان مع البنك الدولي والصندوق الدولي وكل المؤسسات دي وتعيد وتعيد مسار إعفاء الديون لابد أن تحصل على 50 بلس 1 من أصوات المجموعة اللي هي 93 فاز اسمها باور فوتنج. المشكله انه هناك ما في وان كنتري وان فوت كل دوله بده اصوات حسب المساهمات. امريكا تاخذ النصيب الاسد هي بتاخذ 16.5% من قوه التصويتيه كلها. فبالنسبه لاعاده التطبيع العلاقات مع البنوك ده بيتطلب 50 بلس 1 لكن الاتحاد الاوروبي وأمريكا بيعمل 60% ولذلك لا يمكن على إطلاق السوان يرجع للمنظومة دي ما لم ترضى عنه أمريكا وترضى عن الاتحاد الأوروبي. ولذلك بل إن في مسألة بتاع بيسموها السبيشال دروينج رايز هي هو الصعبة الخاصة دي طبعا هي عبارة عن عملة وهمية سنة 69 نزلت عشان تحل محل العملات الصعبة دي.
1: سؤال أخير دكتور المدلي، كيف يمكن للسودان الاستفادة من حصته في حقوق السحب الخاصة CDRS البالغة نحو 1.1 مليار دولار بظل تعقد نصاب التصويت الدولي داخل صندوق النقد؟
2: حسب ممكن الناس حسب بيسموا الوحدات دي هي السبيشال دروينج رايس وحدات السحب الخاصة ممكن تستبدل بعملة أجنبية سواء ين أو ستيرلينج أو هكذا يعني أو دولار. لكن طبعا دي فيها مشكله خطيره دي عشان احنا هسه عندنا في السودان بعد سنه 2023 2021 اللي هو بعد ما عدنا علاقاتنا بيفتكر ب 5 شهور كان عمل الولايات المتحده الامريكيه وافقت انه في تستحدث يعني وحدات سحب جديده يعني عشان كده كان السؤال من نصيبه 1.1 ما يعادل 1.1 أو 1.1 و1.1 مليار دولار دلوقتي موجودة في الصندوق الدولي ولا يمكن السودان يسحبها أو يستعيدها أو يستبدلها بدولة أخرى بعملة أجنبية ما لم ترضى عنه أيضا أمريكا بالتحديد. خليك من حتى وروح لكن الموضوع الآن في موضوع السحب الخاص دي تحتاج الدولة عشان تستفيد من الصندوق إلى 85% من أصوات مجموعة البنك الدولي الباور فوتينج. الولايات المتحدة الأمريكية بتمتلك 16.5% من الباور فوتينج، ولذلك لها شبه ما يشبه فيما الفيديو يعني، لأنه بعملية حسابية تلاقي 85. إذا الولايات المتحدة صوتت ضدك بالتالي ما تقدر تحصل 85% حتى لو العالم كله صوت لك، بالتالي أمريكا بتبقى دورة بري كروشل وما في طريق إلا ترضى عنك حتى ترجع كل الحقوق دي في البحث كان منح كان غروض كان دعم إنساني أو السحب الخاص عندنا 1.1 مليار دولار ممكن الحكومة الجاية الإيطالية تسيد منه أنه ممكن نستعاد تطبيع علاقاته مع المجموعة الدولية دي ممكن استلم ال 1.1 دي وده عندي ما دي عبارة هي شبه منحة ما ممكن تقول منحة أصلا لكن شبه منحة لا لا لا ترد لا ترد يعني بدوك 1.1 مليون دولار بتستبدلها مع أي دولة عضو في المجموعة دي واستفيد منها الحكومة بدون ما يكون فيه يعني نوع من القرض أو التستورد لا تستورد يعني اللي هو 1.1 مليار دولار دي موجودة حسا استحقاق الأسماء في الفشل دروينج رايس في السوق الخاص. ولذلك كانوا هنا رسالة للسيرة للأخ الدكتور كامل إدريس واللي يعلم الرجل طبعا خيرية المظاهر الدولية واللي يعرف تدرك تماما أن لا سبيل لعودة السودان لصندوق الدولي ما لم يستجب السودان للشروط المسبقة التي وضع صندوق الدولي ومشروع مسارع فاديون في الهيبك نادي باريس اللي هو استعادة النظام الدستوري والتحول وإنهاء الانقلاب. الحالة طبعا جاءت زيادة زادت بالله وزادت العقوبات بالأسرع العقوبات أجاد في الحرب الخاصة الأمريكية الخاصة بالأسلحة الكبيرة دي من يعني أسوأ وسائل أكبر وأخطر من العقوبات المرتبطة بالدول الرائعة لها سنة 93 أن ديكس دي بانكات بايلاترا اللي هي مثلا بتاع أمريكا تتهم السوان أو تهم الإنغاز يعني كان صح كان خطأ بتفجيرات وحاجة لكن دي تتعلق بالأسلحة الكبيرة بقيت قضية دولية يعني ذات بعد دولي دي في الخطورة هنا ده ما لم في النهاية تحصل المعجزة وتنتهي العقوبات دي وتصل تجي الأسلحة الكبيرة السودان وتعمل تحقيق وتكذب مزاعم الحكومة الأمريكية. طبعا الحكومة الأمريكية قدمت في آخر اجتماع التنفيذي في المجلس التنفيذي للمنظمة بتاعت حظر الأسلحة الكبيرة في جنيف حضر السودان والمنظمة الأمريكية طالب حتى بالوسط بنزع عضوية السودان لأن السودان عضو في المجلس التنفيذي لاتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية والمنظمة الأمريكية طبعا قدم بإيفيدنسز تخصه هو طبعا للمنظمة في الاجتماع ده وطالب بسحب عضوية أو بنزع عضوية السودان من المكتب التنفيذي لهذه المنظمة. ولذلك المسألة كلها في أمريكا يعني أو يقولوا زي ما قال زمان سادات يعني مفتاح الحل ده كله 99% منه موجود في واشنطن أواد السنة. ولذلك ليس هناك أمل يا دكتور ما كامل يا وزير الدولة المالية إن تعمل لكم خارج الطريق أصلا ما في خارج الطريق في شرط مسبق خارج الطريق دي بتعمل في وضع طبيعي أنت بتعمل إصلاحات هيكلية ورشدة البنك الدولي ما تقول في وضع طبيعي ليش طبيعي مع الدول كلها لكن أنت حاسس عندك شرط مسبق قصة ما في إصلاحات هيكلية ولا خارج الطريق قصة إنك أنت السبب الرئيسي اللي هو الانقلاب هم عليهم يزور المؤثر لا يزور الأثر شيء بديهي يعني هذا هو بري كونديشن هذا هو الشرط المسبق لتطبيع علاقات السودان مع الخارج. السلام عليكم.
1: ختاما السادة المستمعين لكم منا أفضل التحايا النوادر وإلى أن نلتقي في حلقة قادمة من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية ملفات سودانية نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية لأن السودان يستحق أن يروى بصدق. بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
3: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يمدينا راني في التراب ذاته.
0: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
4: المواد بقت قليلة، رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
0: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
5: الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
0: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
6: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
7: قضايا الشباب.

0: قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصبح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
1: أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجة الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. نناقش خلال هذه الحلقة دعوة رئيس مجلس السيادة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان إلى إجراء حوار سوداني سوداني في ظل استمرار الحرب وتفاقم الأوضاع الإنسانية والسياسية في البلاد. وأجرى راديو دبنجة استطلاعا عبر منصاته الرقمية إلى جانب طرح سؤال لاستطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان للحوار. وكانت خيارات الاستطلاع: هل يمكن أن يقود الحوار لاتفاق سلام وحل سياسي؟ من الصعب أن ينجح في ظل استمرار الحرب والانقسامات. لم أكون رأيا بعد. وبلغت التفاعلات على الاستطلاع 4460 تفاعلا، حيث رأى 80% من المشاركين أنه من الصعب أن ينجح الحوار في ظل استمرار الحرب والانقسامات، بينما رأى 10% أنه الحوار يمكن أن يقود إلى اتفاق سلام وحل سياسي، فيما قال 8% أنهم لم يكونوا رأيا بعد. وفي إطار مواصلة استطلاع آراء الشباب والشابات حول دعوة البرهان إلى الحوار السوداني السوداني، التقى راديو دبنجة بعدد من الشباب والشابات للاستماع إلى آرائهم ومواقفهم من المبادرة. وفي البداية نستمع إلى الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو لدعوة البرهان للحوار السوداني السوداني؟
2: مساء الخير عليكم. بالنسبة لرأيي حول المبادرة المطروحة بالنسبة للحوار السوداني السوداني من أجل الحل والسلام، في أسئلة كثيرة يعني ممكن تدور في أذهاننا إحنا كشعب سوداني وكفاعلين في المجتمع عن ما هي الحوار السوداني السوداني، يعني مقصود به منه ومنهم هم اللي حيكونوا في الحوار السوداني السوداني ده، وهل هيستثنى ناس ولا لا، علما بأنه إذا دارين نمسك نحن السياق السوداني ده ما قبل حرب 15 أبريل في إشكالات كثيرة جدا جدا يعني صاحبت الدولة السودانية دي وأدت لمظالم، فما كانت أبدا يعني اتحققت عدالة انتقالية بحيث أنه ترضي هذا المجتمع أو تنصفه. وجاءت الطامة الكبرى حرب 15 أبريل المدمرة، وهنالك انتهاكات فظيعة جدا جدا ترتقي لمستوى الجرائم ضد الإنسانية. فهل الحوار ده هيكفل الملف بتاع العدالة؟ وبعد ذاك طوال الناس تخض الطرف عنه وترفع مبدأ أف الله أما سلف، وهتمشي الناس طوالي هتقعد وتتحاور عشان تصل لمسألة بتاعت اقتسام سلطة وثروة تاني، وهنظل في الدوامة بتاعت تجديد الأزمة دي، ولا لا هتكون في أداة انتقالية بتسبقها مؤسسات عدلية مهايدة ونزيهة وشفافة، ويتم تقديم الجناح الذين أجرموا في حق الشعب السوداني بغض النظر عن هم منه. بعد ذاك بيكون في نوع من الطمأنينة والرضا بين الناس. بعد ذاك تخلي لو جات عملية سياسية متعلقة بحوار أو مفاوضات أو سلام، الحاجة دي نوعا ما بتكون مبررة وبتكون مقبولة. لكن في وضع راهن زي الأسد اللي احنا عايشينه ده، 70% من الشعب السوداني لاجئ ونازح، 30% من الشعب السوداني مقتول ومأثور ومختفي قسرا، يتخلي الحاجة دي ما مجدية، لأنه الآن في ضغائن موجودة في النفوس وفي مظالم واقع عليه ناس كتار، وما زالت الحرب الآن مستمرة، ونحن ضد الحرب دي من يوم الأول، ونحن دعينا للسلام ووقف الحرب من أول يوم سمعنا فيه صوت الطلقة، ولحد الليلة نحن بندعي للسلام وإيقاف الحرب. لكن إذا السلام بيجي بتسوية سياسية وبيجيب لنا كل الناس الأجرم في حق الشعب السوداني من 89 لحد تاريخ اليوم عشان يكونوا جزء من الحوار ده، أنا أتخلي بشكلهم ده بدون محاسب وبدون مساءلة، أنا أتخلي الحاجة دي فيها ظلم كبير وما في فيها عدالة. يس نحن بنحترف بالشعب السوداني ده كله باحتباره ده شعب سوداني وأصيل في الدولة السودانية دي، من حقه يعيش حياة كريمة، ومن حقه يعيش سلام شامل، ومن حقه يعيش في طمأنينة وفي أمن.
1: وحول مطلوبات وشروط الحوار السوداني السوداني قالت ابتهال:
2: لكن الكلام ده ما بيبقى وما بيتحقق إلا لما تصبغ عدالة انتقالية، تكون في عدالة انتقالية أولا بعد ذاك تهيئ المناخ عشان الفاعلين في المجتمع المدني يشتغلوا في الشغل بتاع التعايش السلمي ورتق النسيج الاجتماعي، لأنه السلام الاجتماعي هو أولوية قصوى. بعد ذاك يليه السلام السياسي. يتخيل لي إذا جاءت أي جهة أو الآن إذا في فاعلين في الدولة دي أملوا سلام سياسي من غير ما تكون في عدالة انتقالية ومن غير ما يكون في سلام اجتماعي، يتخلي السلام السياسي ده بيكون ما عنده معنى في ظل الرهن الأيشين والسعدة. الآن في خطاب كراهية انتشر في السطح، الآن في أدم قبول آخر بطريقة غريبة جدا جدا. أبدا ما تخيلني أنه يوم من الأيام جيران بيأكلوا بيشربوا مع بعض، الآن يصلوا لقطيعة اجتماعية بس بسبب أنه المناطقية أو الإثنية أو التنميط الحاصل ده. وشفنا كثير من الناس اتضروا واتأذوا بس عشان قبائلهم وعشان من الجغرافيا بتاعتهم، وهم ما لهم ذنب في الحرب الحاصلة دي كله وأبدا ما دعوا ليها ولا شجعوا في استمرارها. فيتخيلي نحن لازم نهيئ مناخ كويس، ولازم بعد ذلك تكون عندنا أسس مدروسة جدا جدا وعلمية، بعيدا من العواطف، بعيدا من الترضيات، بعيدا من المحاصصات. لأنه لو ملاحظين أنه تاريخ الدولة السودانية كله كان مربوط بمحاصصات سياسية لحاجتين، يعني بس اقتصام سلطة وثروة. أي مجموعة بتاعت كفاح، إذا كان كفاح مدني سلمي ولا كان كفاح مسلح، هي رأت الطريقة بتاعتها في أنه هي عندها قضايا دار تأبر أنها بيتم التواصل بهم عن طريق الآليات اللي اتخصصوا بعض من الساسة في الدولة السودانية، هم عارفين أنه يصلوا ليهم كيف أو يقنعوهم كيف. بيجوك بفهم القبيلة، بيجوك بفهم المناطقية، بيجوك بفهم الجغرافيا، بيجوك بفهم المصالح الشخصية. حتى بقول لك يا أخي أنت ما مفروض تكون جزء من العملية دي عشان تضمن موقع قيادي، عشان تضمن ما بعرف مخصصات مادية. ودي واحدة من الحاجات اللي خلت كثير من القادة اللي كان عندهم قضايا وطارحينها للناس، ولما يطرحوا القضايا بتاعتهم دي كهاجة إنشائية بتكون مغنعة جدا وبيلقوا التفاف وبيلقوا تأييد من الجماهير. لكن لما يجي للمسألة بتاعت التسويات والمفاوضات بتنتهي بيهم، بينتهي الزمن بانتهاء الموعد المحدد في المصفوفة الزمنية للاتفاق تم توقيعه. ليه؟ لأنه أوريدي بقول لك يا أخي الاتفاق ده إذا مسكنا مثلا اتفاقات كثيرة حصلت في الدولة السودانية دي، إذا مسكنا نيفاشا، مسكنا أبوجا، مسكنا الدوحة، مسكنا جوبا، فهذه كلها بنلقاها الطابع الأكبر فيها إنه ياهول مسألة بتاعت المحاصصة واقتسام السلطة والثروة. فنحن عشان ما دارين نجرب المجرب لازم نؤسس لحوار أي سوداني سوداني، ونحن نؤمن جدا بالقومية السودانية دي. بتخلي ما في زول بيجي من برا هو يفرض عليك حلول وهو هدفه أو نيته بتكون خالصة إنه هو داير يخدمك أو يوقف معك في علاج مشكلتك لو ما عنده مصلحة أصلا. فنتخلي لو ركزنا في المسألة بتاعت حوار سوداني سوداني، لكن ما بالطريقة الأسي مطروحة دي ولا في الزمن ده. يعني أي نحن في حوجة لإسلام ماسي وحقيقي في أقرب زمن ممكن، لكن بشرط تسبقوا عدالة انتقالية، محاكمة جناة، جبر ضرر، تعويضات، تطيب خاطر، اعتذارات. بعد ذاك تجمس نشتغل شغل بتاع التوعية في المجتمع، خطاب كراهية، نبذ خطاب كراهية، قبول آخر، تعايش سلمي كويس، رتق نسيج اجتماعي. بعد ذاك نهيئ البيئة أو المناخ للسلام السياسي. بعد ذاك اللي يجي ما مهم منه اللي يجي رئيس، ما مهم منه اللي يحكم، لكن أهم حاجة نأسس لدولة مدنية يكون فيها مؤسسات أدلية مهيدة وشفافة ونزيهة، ويكون فيها دستور دائم. الدستور ده يكون زي المراية، كل زول من أي منطقة في السودان ده يقف أمام المراية دي يشوف روحه. وتخلي دي الحاجة الأفيد والمجدية أكثر من المناورات الأس الموجودة والمطروحة على الساحة.
1: شكرا جزيلا لك الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق على هذه المداخلة وعلى رؤيتها بشأن الحوار السوداني السوداني. ومنها ننتقل إلى الناشط السياسي البراء البشير لنستمع إلى رأيه حول دعوة الحوار.
3: بخصوص الأخبار المتكررة عن إطلاق مبادرة حوار سوداني السوداني، من حنا أكيد إن هي مواصل نهج المراوغة السياسية اللي بتبعوه طرفين النزاع متجاهلين تداعيات حربهم اللي تسببت في كارثة إنسانية مصنفة منه اللقصة عالميا وبين نازحين ولاجئين، وبرضه هي بتهدد حياة الملايين من المواطنين المهددين بالمجاعة الحادة. فالمبادرة في جوهرها فضفاضة بالالتزامات واضحة برضو في غياب واضح للإرادة الحقيقية، فلو اتطورت فحتنتج سلطة هشة عبر تدريبات شكلية.
1: شكرا جزيلا لك البراء البشير الناشط السياسي على هذه المداخلة. والآن ننتقل إلى الناشط مرتضى أحمد. أهلا ومرحبا بك في برنامج قضايا الشباب، ورأيك شنو في الحوار السوداني الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، وهل ترى أنه يمكن أن يسهم في إنهاء الحرب والوصول إلى حل سياسي؟
4: في تقديري الحوار الذي دعا له رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان هو مجرد محاولة للقفز إلى الأمام والهروب من المشكلة الأساسية اللي بتعيشها البلاد الآن. المشكلة في السودان ليست مشكلة سياسية، وإنما المشكلة هي مشكلة عسكرية. الآن المدخل لأي حل لهذا الصراع يجب أن يكون بين تفاوض مباشر بين الأطراف العسكرية المتصارعة، الجيش وحلفائه وقوات الدعم السريع وحلفائه. هذه القوى تذهب جميعها إلى طاولة التفاوض ويوقفوا إطلاق النار ويعيدوا الأمن والاستقرار للبلد، ويوقفوا هذه الدماء التي ظلوا يسفكونها على مدار 3 سنوات. الحوار السياسي يأتي بعد توقف إطلاق النار ووقف الحرب، وليس أن يأتي الحل السياسي أو حوار سياسي قبل أن تتوقف أصوات البنادق. لا يمكن أن يكون هناك حل سياسي أو ترتيبات سياسية مدنية في ظل مناخ عسكري مليء بالدماء ومليء بالعنف والانتهاكات بحق المدنيين. البرهان طبعا يحاول في تقديري أنه يعني يشرعن هذا الوضع المضطرب، الوضع الحالي، ويهرب بالحديث عن كلمة الحوار، واللي هي مفردة مقبولة لأي شخص هو سوي يريد الحوار كمدخل لحل سلمي لكل خلاف وحل سلمي لأي نزاع بين أطراف. ولكن إذا كان هو البرهان وسلطته وهم جادين في المسألة بتاعت الحوار، ينبغي أن يحاوروا الطرف العسكري اللي هو الآن بيحمل السلاح ويواجههم، وده المدخل الأساسي اللي بينهي مأساة السودانيين وبيوقف المعاناة ويمكن يضع حد للمجاعة اللي الآن مستجرية في مختلف أنحاء السودان. كل الآن الشعب السوداني بيتحدث عن إنه ضرورة وقف الحرب، وليس ضرورة أن تأتي سلطة مدنية أو سلطة عسكرية. هذه ليست مشكلة السودانيين الآن اللي بيعانوا منها. فالحديث عن حوار سياسي وترتيبات سياسية تجري تحت رعايته، رعاية البرهان أو سلطة الجيش في بورسودان أو في الخرطوم أي كان، ده مجرد محاولات يائسة لشرعنة وضع مظلم قائم وهروب من الحوار الحقيقي الذي ينبغي أن يكون بين الأطراف العسكرية اللي بتحمل السلاح، وهي اللي الآن بتتسبب في كل الأزمات اللي بيعيشها الشعب السوداني. أيضا البرهان نفسه يعني هو كشخصية عسكرية أو كقائد عسكري للجيش غير مؤهل للحديث عن حوار سياسي أو ترتيبات سياسية ومدنية، لأنه هو نفسه لا يملك هذه الشرعية ولا يملك سلطة أن يحدد مستقبل البلد أو أن يحدد كيف تحكم هذه البلاد أو كيف أن تجرى لها ترتيبات سياسية ترتيبات مدنية. هذا شأن يخص السودانيين فيما بينهم السودانيين، وأقصد بالسودانيين القوة المدنية، القوة الحية اللي هي صاحبة الرأي وصاحبة القرار الفعلي في إنها تحدد مصيره وتحدد طريقة إدارة وحكم هذا البلد. أيضا البرهان نفسه غير وفي بأي عهود ولا مواثيق، وهو الذي يعني نقض العهد مع القوى المدنية عندما شاركته بعد نجاح ثورة ديسمبر المجيدة، وفي يعني نفذ انقلاب عسكري على القوى المدنية في اللحظة اللي كان مفترض تحصل فيها ترتيبات وانتقال سلس للسلطة للجانب المدني. نفذ انقلاب عسكري وزج بالمدنيين في السجون وقتل أيضا المتظاهرين. طبعا ده كله مع شريكه حميتي قائد قوات الدعم السريع وشركائه في اللجنة الأمنية اللي هي اللجنة الأمنية لعمر البشير. فبالتالي ده التاريخ اللي يعني هذا التاريخ واضح جدا، اللي هو بيحدد مسار البرهان وبيحدد أهليته في إنه هو يكون قائد لحوار سوداني أو يطرح نفسه كمصلح سياسي أو اجتماعي في البلاد. المشكلة الأساسية هي مشكلة عسكرية. إن أراد البرهان فعلا أن يوقف معاناة الشعب السوداني ويوقف المجاعة الآن مستشرية في كردفان وفي دارفور وفي الخرطوم وفي حتى في بورسودان، عليه أن يتوجه فورا ويجلس مع القوى العسكرية المقاتلة له، قوات الدعم السريع وحلفائها والقوى المساندة له، يذهبوا إلى طاولة التفاوض وينهوا هذا الصراع وفق خطة يعني سلمية تضمن وقف هذا الصراع وتضمن دمج وتسريح كل المجموعات والميليشيات العسكرية في جيش واحد وطني واحد مؤهل يستطيع أن يضع لبنة لتأسيس سلطة سياسية، ومن ثم تأتي يعني السلطة السياسية وترتيبات مدنية تضمن السلام وتعزيز الاستقرار اللي بيستحقه السودانيين. فبالتالي الحديث عن ترتيبات سياسية مدنية ينبغي أن يترك للقوى السياسية القوى الحية بعد أن يذهب البرهان وعصابة اللجنة الأمنية للبشير ويوقف الحرب ابتداء، ومن ثم كل شيء بعد ذلك حسب تقديري سيكون سهلا. يعني
1: بهذا ضيوفنا الكرام نصل إلى ختام الجزء الأول من حلقتنا حول الحوار السوداني السوداني الذي دعا إليه رئيس مجلس السيادة عبد الفتاح البرهان، والشكر موصول لجميع ضيوف الحلقة، كل من الناشط الحقوقي ابتهال عبد الرحمن إسحاق، والناشط السياسي البراء البشير، والناشط مرتضى أحمد على مشاركتهم وآرائهم حول موضوع الحلقة. ولا ننسى أن نجدد الشكر لكم مستمعينا الأعزاء على حسن المتابعة والاستماع. إلى اللقاء في الجزء الثاني من الحلقة.

السادة والسيدات، أهلا ومرحبا بكم إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا ليوم الأحد الموافق 16 أغسطس 2026، وأبدأها بالعناوين. ردود أفعال واسعة النطاق من القوى السياسية والمدنية حول ما ورد في خطاب البرهان في عيد الجيش. اضطرار 39 طفلا إلى مدينة الأبيض خلال 6 أشهر، ونزوح 4250 شخصا من 3 غرى بشمال كردفان. محلية قيسان تتهم قوى التأسيس بارتكاب انتهاكات على المدنيين، والحركة الشعبية تعلن السيطرة على 4 من الحاميات بالنيل الأزرق. الهيئة العامة للأرصاد الجوي تطلق إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية على ولايات دارفور، وتدعو المواطنين لتوخي الحيطة والحذر. من عناوين النشرة إلى تفاصيلها من راديو دبنجا. أثار ما ورد في خطاب رئيس مجلس السيادة الفريق البرهان في عيد الجيش حول الحوار السوداني في الداخل وضماناته وتهيئة المناخ له عبر وقف الإجراءات ومنح حصانات مؤقتة، أثار ردود فعل واسعة النطاق بين القوى السياسية والمدنية السودانية. وقال فتحي فضل الناطق الرسمي باسم الحزب الشيوعي السوداني لراديو دبنجا إن قراءة الخطاب تستدعي الوقوف عند محاولات التبعية الأجنبية والتحكم في الموارد، مشيرا إلى وجود وثيقة سعودية

0: لتهيئة فترة انتقالية جديدة واستقطاب قوى سياسية، مما يحتم على قوى التغيير الجذري اليقظة للتمييز بين إعادة إنتاج السلطة القائمة والتسوية الحقيقية التي تفتح الطريق للديمقراطية. وأضاف فتحي فضل لراديو دبنجا في هذا الشأن:
1: تتخذ أشكال متعددة ومختلفة من الاجتماع، تمويل السلاح، الاستثمارات المشروطة، دعم القوى السياسية والعسكرية، التحكم في الموارد والموانئ، إعادة تشكيل المؤسسات الاقتصادية والأمنية وفق مصالح خارجية. لذلك ترتبط السيادة الوطنية على حسب تجربتنا في الحزب ارتباط وثيق بالديمقراطية والعدالة الاجتماعية والاستقلال الاقتصادي. والدولة التي تتحكم فيها شبكات القوى العسكرية والاقتصادية وتدار مواردها خارج الرقابة الشعبية تظل عرضة لإعادة إنتاج التبعية مهما تبدلت التحالفات الخارجية.
0: من جانبه، أكد الناطق الرسمي لتحالف القوى الثورية الديمقراطية الصمود جعفر حسن لراديو دبنجا أن الحوار المعلن يهدف للتعايش بين الحرب وتأسيس سلطة أمر واقع تعزز تقسيم البلاد، وشدد على رفض تحالف صمود أي حوار يصدر من طرف واحد. وطالب جعفر بمسار سياسي تشرف عليه لجنة تحضيرية من جميع الأطراف الرافضة للحرب يشارك فيه داعمي الجيش والدعم السريع ومسار عسكري للتفاوض. ووصف جعفر الحديث عن العفو بأنه مهزلة. وأضاف حسن لدبنجا في هذا الشأن:
2: في نهاية هذا الحوار هو حوار البرهان لشرعنة نفسه ولإيجاد نفسه، إنه دار يحكم البلد بعد ما دمره، بعد ما كله شلت في هذه الحرب. الطريقة الصحيحة إحنا بنرى إنه ده ما الدرب اللي بيوقف الحرب، أي حوار زي ده ما بيوقف الحرب. وبذات المقابل لو قايد الدعم السريع دعا لذات الحوار، ده حيكون برضو موقفنا في صمود. لذلك نحن بنرى الطريق الصحيح هو حوار سوداني يتم عبر تشكيل لجنة تحضيرية. لجنة تحضيرية تتكون من الأطراف الدعم للجيش المدنية والأطراف الدعم للدعم السريع والأطراف الدعم الرافضة للحرب.
0: من جهته، وصف الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي دكتور كمال عمر عبد السلام خطاب البرهان بأنه بلا لون أو طعم سياسي، ويؤكد استمرار الحرب. وأكد لراديو دبنجا أن تهيئة المناخ تتطلب ضمانات حقيقية وليست مناورة لإعادة ترشيح البرهان لرئاسة السلطة انطلاقا من تناقض منح حصانات مؤقتة في وقت عادت فيه قيادات شاركت في الحرب واستعادت نفوذها. وأضاف كمال عمر لدبنجا في هذا الخصوص:
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الماء عنده طعم ولا لون سياسي، يعني هي خطاب بتاع استمرار الحرب، لما حوار ولا تهيئة ظروف الحوار بتبقى يعني بهذا الكيفية، يعني ومنح يعني ضمانات مؤقتة، وبيقول العفو عند الإدانة. في نفس الوقت هو في قيادات شاركت في القتل وشاركت في نهب بيوت المواطنين، أعفوا عنهم ومنحهم سيارته ومنحهم تخصصات، ما معقول.
0: وفي ذات الموضوع رحبت الكتلة الديمقراطية بخطاب البرهان في ذكرى عيد الجيش. وقال الدكتور محمد زكريا فرج الله الناطق الرسمي باسم الكتلة الديمقراطية إن ما ورد في خطاب البرهان من تأكيد على أهمية الحوار السوداني وتهيئة المناخ الملائم لانطلاقته يمثل خطوة مهمة نحو معالجة الأزمة عبر مسار سياسي وطني. وأكد أن الحوار السوداني الشامل والقائم على الملكية الوطنية وعدم الإقصاء يمثل الطريق الأمثل للتوصل إلى توافق وطني وبناء سلام مستدام. ودعت الكتلة الديمقراطية الجميع للتفاعل الإيجابي مع أي جهد جاد لإطلاق حوار وطني جامع على أن تكون إدارة العملية السودانية خالصة، وأن يقتصر الدور الإقليمي والدولي على التيسير والدعم دون التدخل في تحديد المشاركين أو فرض أجندة أو مخرجات خارجية. قالت الحركة الشعبية التيار الثوري بقيادة ياسر عرمان إن الحوار الذي دعا له قائد الجيش يأتي في ظل الحرب وفي غياب تام لوقف إطلاق نار إنساني، وأكد أن الحوار بشكله الحالي يسعى إلى شرعنة الحرب وإعطاء شرعية لأصحاب الدعوة مما يبعدنا عن السلام المستدام. وقالت الحركة في بيان إن العرض الذي قدمه قائد الجيش في أفضل الأحوال هو الموقف التفاوضي لقيادة الجيش وحلفائه، بل ستعقد العملية السياسية. وقال إن من الأفضل للجيش والسودان أن يكون الحوار مع القوى المناهضة للحرب مباشرة في مكان محايد يقبل به الطرفين ويمضي في طريق إنهاء الحرب. أفادت منظمة إنقاذ الطفولة بفرار نحو 39 ألف طفل إلى مدينة الأبيض بولاية الشمال كردفان خلال الأشهر الستة الأولى من العام الجاري، وسجلت المنظمة زيادة كبيرة في حالات سوء التغذية بين الأطفال بمحلية الشيكان. وكشفت التقارير الميدانية للمنظمة خلال شهري يونيو ويوليو عن نقص حاد في الأغذية وتراجع المساعدات الغذائية في المخيمين اللذين تدعمهما. وفي السياق، أعلنت المنظمة الدولية للهجرة عن نزوح 4,250 شخصا من 3 قرى بشمال كردفان بسبب تدهور الأوضاع الأمنية. وأشارت إلى استقبال محليتي شيكان بولاية شمال كردفان وأمدرمان للأسر النازحة. أعلنت القوى المشتركة يوم الأحد سيطرتها على منطقة كريكر بولاية شمال دارفور وتأمينها لمنطقة أمبرو بالكامل. وقال المتحدث باسم القوى المشتركة إن السيطرة على كريكر تأتي في إطار تعزيز الانتشار وتأمين المناطق الواقعة في محيط أمبرو. وتكتسب منطقة كريكر أهمية ميدانية بوقوعها ضمن محيط طويلة وكتم وأمبرو. وكانت القوى المشتركة أعلنت يوم الخميس عن استعادة منطقة أمبرو بولاية شمال دارفور من يد قوات الدعم السريع بعد أشهر من الاستيلاء عليها. أعلنت الحركة الشعبية الشمال في بيان أمس عن سيطرة قوات تأسيس على 4 مناطق في ولاية النيل الأزرق. وقالت الحركة في بيان إنه خلال العمليات التي قامت بها قوات تأسيس والتي تضم إلى جانب الحركة الشعبية قوات الدعم السريع، تمكنت يوم الخميس من السيطرة على حامية مدينة الكرمك وحاميات أمورو، خورزاب وأقار. وأوضحت الحركة في بيانها أن القوات تمكنت من السيطرة على الحاميات 3 أمورو، خورزاب وأقارو دون إطلاق رصاصة واحدة. اتهمت حكومة محلية قيسان بإقليم النيل الأزرق الدعم السريع وقوات الحركة الشعبية بممارسة أعمال نهب وسرقة في سوق قيسان ومنازل المواطنين. وقالت الحكومة في منشور لها على صفحتها الرسمية بمواقع فيسبوك إن القوات نهبت متاجر التجار وسرقت مواشي المواطنين واتهمتها بترويع النساء والأطفال، معتبرة أن ما جرى يمثل أعمالا إجرامية تستهدف المدنيين وممتلكاتهم. وفي ذات السياق، قالت مبادرة المجتمع المدني إن المحافظات الجنوبية بإقليم النيل الأزرق تشهد كارثة إنسانية وأمنية متفاقمة نتيجة استمرار الحرب، حيث يواجه المدنيون القتل والنزوح والجوع بينما تزيد الأمطار من حجم المأساة وتعطل وصول المساعدات المنقذة للحياة. أعلنت شرطة ولاية الخرطوم ضبط شحنة تضم 379 ألف حبة من عقار نيرفاكس خلال تنسيق أمني واستخباري بين الشرطة وجهاز الأمن والجيش بمعبر جبل أولياء. وقالت الشرطة إن الشحنة كانت على متن مركبة قادمة من ولاية النيل الأبيض، وعلى متنها 5 متهمين جرى اقتيادهم وتدوين بلاغ جنائي بحقهم لدى قسم شرطة الخرطوم شمال. وصلت إلى مطار الخرطوم الدولي الأحد الرحلة 14 القادمة من مطار عنتيبي في أوغندا، وعلى متنها 150 سودانيا ضمن برنامج العودة الطوعية للسودانيين الراغبين في العودة إلى البلاد. وقال نائب رئيس لجنة العودة الطوعية أبو ذر الحافظ الطيب إن عدد السودانيين المسجلين للعودة من أوغندا يتجاوز 8000 شخص، بينما يتجاوز العدد الكلي للمسجلين للعودة من دون الجوار 95000. يذكر أن أوغندا استقبلت أكثر من 75000 لاجئ سوداني بحسب مفوضية الأمم المتحدة للشؤون اللاجئين. الخبر الأخير في هذه النشرة: أصدرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية إنذارا برتقاليا بدرجة خطورة عالية، حذرت فيه من هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة في مناطق واسعة من إقليم دارفور تشمل جنوب ولاية شمال دارفور وولاية وسط دارفور وجنوب ولاية غرب دارفور. وقالت الهيئة إن الإنذار يبدأ اعتبارا من الساعة 3 من مساء الأحد ويستمر حتى الساعة 11 مساء اليوم ذاته، داعية المواطنين في المناطق المشمولة بالتحذير إلى اتخاذ الاحتياطات اللازمة. ودعت الهيئة المواطنين إلى توخي الحذر واختيار طرق بديلة عند الحاجة. انتهت نشرة الأخبار من راديو دبنجا، شكرا لمتابعتكم وإلى اللقاء.
4: الأعزاء متابعي راديو دبنجا في كل مكان، في المدن والقرى والفرقان والحلال، دي دعوة للتواصل مع راديو دبنجا. إذا عندك سؤال أو معلومة أو خبر، إذا عندك صورة أو تسجيل فيديو، ممكن تشارك معنا في راديو دبنجا وتراسلنا عبر واتساب 00312080000470. راديو دبنجا، منكم وليكم.

0: ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يروى بصدق.
1: مستمعو راديو دبنب الأعزاء، أهلا بكم في هذه الحلقة الجديدة من برنامج ملفات سودانية، حيث نسلط الضوء على آخر تطورات المشهد السياسي والمبادرات الساعية لإيقاف الحرب في السودان، وتحديدا الدور الذي تلعبه الآلية الخماسية والجدل المحيط باجتماعاتها التشاورية الأخيرة في ظل انقسام القوى السياسية بين مشارك ومقاطع. نناقش في هذه الحلقة تقييم نجاحة هذه الآلية وموضوعية المبررات التي قدمتها التحالفات المقاطعة مقابل أسباب عجز القوى المشاركة عن تقديم رؤية موحدة رغم انحيازها لمعسكر الحرب، كما نقف على موقف تحالف القوى المدنية لشرق السودان القريب من تحالف صمود وقوى إعلان المبادئ، ونفحص في صحة ما يثار حول سيطرة حكومة الأمر الواقع على الخماسية لنقل الحوار إلى الداخل لتمكين البرهان. يسرنا أن نستضيف لمناقشة هذه الملفات الأستاذ صالح عمار، الناطق الرسمي باسم تحالف القوى المدنية لشرق السودان. مرحبا بك أستاذ صالح في ملفات سودانية.
2: تحية إلى مستمعي ومستمعات راديو دبنجة، وتحية إلى السودانيين في كل مكان، وتحية ممتدة أيضا إلى مجتمع الشرق والأمنيات وتقدم نحو السلام والتنمية وتحقيق كرامة الإنسان اللي انتهكت الحروب والفقر.
1: كيف تنظر للآلية الخماسية وإسهاماتها في حل أزمة الحرب في السودان؟
2: أولا لابد من التذكير بأن المبادرة الحركة ساكن الأزمة السودانية كانت هي المبادرة اللي أطلقتها دول الولايات المتحدة والإمارات العربية ومصر والمملكة العربية السعودية في سبتمبر 2025. وأهم ما ورد في بيان أو مبادرة الرباعية هو التأكيد على وحدة السودان، وإنه ما في حل عسكري للصراع، وضرورة إيصال المساعدات الإنسانية دون عوائق وحماية المدنيين، ومنع عودة الحركة الإسلامية والمطرفين للمشهد السياسي باعتبارهم محركين رئيسيين للحرب. والآلية الخماسية اتكونت بناء على المبادرة دي، وكان الغرض المساعدة والدفع بما طرحته الرباعية في المسار السياسي، وكان من المتوقع أن الخماسية تلتزم بما ورد في إعلان الرباعية وتنظيمه للأمام. واقع بعد 9 شهور من انطلاق عمل الآلية الخماسية بيأكد إنها بتتحرك ببطء شديد وما بتنطلق من ثوابت تشبه الثوابت اللي تنطلق منها الرباعية. ولكل الأسباب دي الحراك الخماسية بتشوب درجة من عدم الوضوح، ويوم بعد يوم بدأت الأطراف المدنية تفقد فيها الصغة، والزمن يمضي من دون تحقيق أي نتيجة ومعاناة السودانيين في زيادة.
1: أستاذ صالح، الاجتماعات التشاورية الأخيرة للجنة الخماسية في أديس أبابا في أواخر الشهر الماضي شهدت مقاطعة واسعة من قبل كتل وتحالفات، هل المبررات التي صيغت للمقاطعة من هذه الكتل في نظرك هي موضوعية؟
2: نعم، كل الأطراف المدنية الرافضة للحرب ومن ضمنها صمود وهو إعلان المبادئ وهو مدنية تانية قطعت الاجتماع الدعت له الخماسية نهاية شهر يوليو الماضي، وده لأسباب أهمها أنه الآلية الخماسية تحولت لمالكة للعملية السياسية تحدد هي لوحدها كل شيء، في حين أنه الاتفاق بين كل الأطراف السودانية مع الخماسية أنه العملية السياسية مملوكة للسودانيين، وأنه الخماسية هي جهة مسهلة بتساعد الأطراف المختلفة على إيجاد بيئة مناسبة للحوار. وتمسكنا نحن بأنه العملية السياسية مفروض تكون بملكية السودانية مفهوم وما بيحتاج لشرح، لأن السودانيين هم المعنيين بالسلام وهم اللي حيطبقوا أي اتفاق بيتم التوصل له في المشاورات. والمقصود بوضوح بمفهوم ومعنى ملكية العملية السياسية هو إن السودانيين أنفسهم اللي بيحددوا المسار، وده بيشمل القضايا والأطراف والمبادئ وتهيئة المناخ وأيضا زمان الحوار ومكانه. ونحن كنا بالفعل اتفقنا، نحن قطاع كبير من القوى المدنية والسياسية، كنا اتفقنا على وجهة المسار وسلمنا الاتفاق بيننا للآلية الخماسية في 4 يونيو الفايت في أديس أبابا، وأرواح دي توافقت عليها صمود مع حركة تحرير السودان ومع حزب البعث والأمة وهو من المجتمع المدني وشخصيات، وأيضا صمود قدمت رؤية مشتركة مع الكتلة الديمقراطية وآخرين. وكان من المتوقع إنه الآلية الخماسية تحول الرؤى اللي سلمناها لها لخريطة الطريق، لكن للأسف الخماسية جهلت الرؤى دي ودعوا لجولة جديدة من المشاورات نهاية يوليو الماضي من دون وضع أجندة محددة، وكان الغرض الطرحه والسؤال على كل الأطراف هو ما هو رؤيتكم شنو، وعلينا كخماسية نسوي شنو ونفعل شنو، في حين انه نحن كنا اجبنا مسبقا على الاسئله دي من بدايه شهر يونيو الفايت اجابات مكتوبه، وبالتالي الوضعيه دي هي كان بالنسبه لنا مثيره للاستفسار ومثيره للدهشه، انه نحن بعد شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد، او ربما هي اكثر من شهرين يتكرر علينا السؤال من جديد ويتم اضاعه زمن الشعب المطلع للسلام، وانت بتنشر بينه بالوضعيه دي حاله من الاحباط ما في ضروره لها. ايضا الخماسيه مصره على انه تشرك اطراف ما معرفه وتتعامل معها ككتل، والوضعيه دي رفضتها كل الكتل المدنيه بالاجماع من مختلف الاطراف، وكل الكتل أبلغت الخماسية إنه بالسلوك ده بتفتح الباب للفوضى، والفوضى دي بتعقد المشهد فوق ما هو معقد وبتجعل إمكانية التوصل لحل مستحيل. وبالتالي نحن لكل الأسباب دي في صمود وفي هو إعلان المبادئ وهو أخرى من المجتمع المدني وآخرين قطعنا مشاورات أديس الأخيرة، لكن المهم جدا نحن في نفس الوقت مستمرين في التعاطي الإيجابي مع كل مبادرات الحل، ومستمرين في الحوار مع أصحاب المصلحة من كل قطاعات الشعب السوداني وأيضا مع القوى الخارجية الراغبة في إحلال السلام.
1: في المقابل القوى المشاركة بالرغم من حيازها لمعسكر الحرب لم تقدم رؤية واضحة، بمعنى أنه لم تتفق رؤى تنسيقية القوى الوطنية والكتلة الديمقراطية.
2: حسب ما توفر من معلومات فالمجموعة شاركت في المشاورات أديس الأخيرة جميعها تقريبا من قوى مساندة لطرف واحد منخرط في الحرب، ومشاركتهم بالطبع تعود لتقديرات يعرفوها، ونحن ما عندنا معلومات دقيقة عن ما قالوه، ولكن الثابت أن الأغلبية من القوى السياسية والمدنية ما شاركت في المشاورات، وبالتالي لا يمكن الوصول لحلول بالكيفية الحالية اللي بتدير بها الخماسية المشاورات. والآلية الخماسية بإصرار على عقد المشاورات الأخيرة في أديس رغم عدم مشاركة القوى المدنية ما اتعلمت من تجربة المشاورات السابقة في يونيو، في يونيو عقدت كل القوى المدنية اجتماعاتها في أديس من دون مشاركة الخماسية، كرد على إصرارها بشراء كتلة غير معرفة وغير متفق حولها. والآلية الخماسية إذا استمرت تعمل بالطريقة دي، فبلا شك الفرصة وقدرتها على الوصول لحلول هتتضاءل، وممكن بعض الأطراف تصل لدرجة رفض التواصل معها.
1: باعتباركم في تحالف القوى المدنية لشرق السودان، فأنتم أقرب لتحالف صمود وقوى إعلان المبادئ. ما هو موقفكم من الخماسية؟
2: موقفنا المبدئي في تحالف القوى المدنية لشرق السودان هو إنه السلام أول الأولويات، ونحن على استعداد لتقديم كل التنازلات الممكنة الممكن توصلنا إلى الأمن والحفاظ على كرامة الإنسان السوداني المهدرة اليوم بفعل الحرب والجرائم اللي بترتكبها حركة عالي كرتل الإرهابية وشركائهم الآخرين. وضمن الرؤية دي نحن بندعم تحالف صمود ونتحرك مع مكوناته، ونحن في حركة دؤوبة طوال السنوات الماضية وحتى اليوم للغاية دي، وتواصلنا مع كل من يرفع شعار وقف الحرب مستمر، وشاركنا في التواصل مع الخماسية ضمن السياق ده، ونحن على أمل إنه الآلية الخماسية تعود للمسار الصحيح وللمبادئ اللي نشأت عليها، واللي هي مبادئ إعلان الرباعية. ونحن بنفتكر إنه في أطراف عندها تقدير جيد ضمن الخماسية، وينبغي تشجيع الأطراف دي عشان تتحرك بجدية وتمشي في الطريقة اللي وصلنا لحل. ما يشغل القوى المدنية اليوم وعلى رأس صمود ورؤيتها للمستقبل هو التواصل المستمر مع كل القوى السياسية والاجتماعية بغرض التوافق على رؤية تمضي بينا للأمام. وفي السياق ده تم تحقيق تقدم كبير في تطوير إعلان نيروبي، وفي غضون أسابيع هتكون في أحداث أخرى أكثر أهمية، ومتوقع إنه الناتج بتاعه يكون الوصول إلى توافقات أكبر وأكثر تحديدا. وبرضه في حركة مستمرة في التواصل مع كل القوى الدولية والإقليمية بما يساهم في الإسراع بالوصول لنتائج عملية وتصحيح المسار، وفي مؤشرات إيجابية كثيرة في السياق ده.
1: هنالك رأي بأن حكومة الأمر الواقع تسيطر على الخماسية التي ستعمل على نقل الحوار للداخل لتمكين البرهان من أن يكون رئيسا للسودان في الفترة المقبلة، ما صحة ذلك؟
2: هذه أحلام تعشعش في ذهن البعض من الغرتهم السلطة وما يتعلموا من دروس الحرب، وبيحلموا بالحفاظ على نظام الإقطاعيات وإمارة الحرب السائد حاليا. لكن الواقع المأساوي بيقول إنه الحرب دمرت اقتصاد السودان ونشرت الكراهية، واستدعت أيضا دول خارجية مصالحها متناقضة، وإنه تركيبة السودان من حيث المبدأ مبنية على التنوع الاجتماعي والسياسي، ولكل الأسباب دي ما ممكن تصل لأي سلام من دون تحقيق التوافق بين كل المكونات السياسية والاجتماعية. وبالتالي ما بفتكر إنه الخماسية أو غيرها ممكن تصل لدرجة التفكير وتتبنى أوهام الوقائع على الأرض بتثبت إنه هي غير ممكنة، إلا إذا كان المقابل هو استمرار الحرب واتساع دائرتها. نحن نناشد كل أطراف الحرب والقوى السياسية والمدنية بالجلوس والاتفاق على هدنة ومن ثم إطلاق حوار حول كل قضايا السودان، والحوار ده يقود لإنهاء الحرب والوصول لنظام للحكم والتداول السلطة برضا وتوافق الجميع، ونفتكر ده المخرج الوحيد. وأي أفكار للإقصاء أو لاستمرار الوضعية الحالية والحرب والكراهية هو ما حيوصل البلد لنتيجة، وحيودي لمزيد من انسداد الأفق والقضاء على كل الفرص الممكنة للخروج من الوضع الحالي.
1: شكرا للأستاذ صالح عمار، وإلى أن نلتقي في مساحة أخرى من ملفات سودانية.
0: ملفات سودانية. ملفات سودانية. نضع الملفات المهمة أمام الرأي العام. ملفات سودانية، أسئلة جريئة وإجابات مسؤولة. ملفات سودانية، لأن السودان يستحق أن يبرز.
3: بابانوسا 177 ألف مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35 ألف مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة، وانعدام الأدوية المنقذة للحياة، وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
4: نحبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله، ما يمدينا راني في التراب ذاته.
3: الفاشر، قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يسقطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
5: المواد بقت قليلة، رأيت الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
3: الأبيض، 4 مليون شخص بالمدينة يعانون، والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء، وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا، مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
6: الليل يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي، الحاجات ذاتها ما فيش، والأسعار ذاتها خيالية. مثلا
3: المدنيين يتعرضون للموت والتجويع، مما يعد جريمة من جرائم الحرب، وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
7: أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
8: راديو دبنجا، راديو
9: في لقاء خاص على راديو دبنجا. نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو دبنجا.
10: مرحبا بكم أصدقائنا مستمعين راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج لقاء خاص. في الحلقة دي نحن بنسلط فيها الضوء حول قرار اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح الصيدلي أحمد شفا، واللي هي يعني أعلنت عن إنها هتصعد القرار بتاع محكمة الاستئناف اللي قضت بالتخفيض الحكم على أحمد شفا بشهر مكتفية بالفترة اللي قضاها، مع الإبقاء على مبلغ الغرامة 2,100,000 جنيه. اللجنة بيفتكر أنه هدفها لا يقتصر على تخفيض العقوبة أو الإفراج عنه، وإنما الوصول إلى إسقاط العقوبة بالكامل والحصول على البراءة الكاملة. حول تصعيد اللجنة للحصول على البراءة الكاملة، والقرار الثاني اللي هو توسيع مظلتها لتشمل كل المظلومين وغيرها من الموضوعات، طرحناها على عضو اللجنة الوطنية للحملة سيد بركات بشير النجار. أهلا ومرحبا بك سيد بركات في برنامج لقاء خاص عبر راديو دبنجا. وبداية عايزينك توضح للمستمع الكريم انه يعني انتوا بتعتبروا قرار بتاع تخفيض العقوبة ده ما هو نقطة النهاية اللي وصلتوا لها، وانما حتواصلوا اسقاط العقوبة والحصول على البراءة الكاملة في اي اتجاه اللي هو المسار التضامني والمسار القانوني، وكيف حتكون تحركاتكم في المرحلة الجاية؟
11: مرحبا الأعزاء في راديو دبنجا، وشكرا لكم جزيلا على متابعتكم اللصيقة لقضية الدكتور أحمد شفا، ومرحبا بمستمعيكم أينما كانوا، والتحية والتقدير لكم جميعا. الحقيقة نعم، أصدرت محكمة الاستئناف قرار بالإبقاء على الغرامة المالية والاكتفاء بالفترة الزمنية التي قضاها دكتور أحمد شفا في السجن، وتم إطلاق سراحه بحمد الله وتوفيقه. لكن بالنسبة لنا في اللجنة الوطنية والحملة القومية بنعتبر دي خطوة من الخطوات في مسيرة النضال والتضامن الكبير الحصل، لكن هو ليس الهدف ولا الغاية ولا نهاية المسيرة. فالمطلوب هو البراءة الكاملة من التهمة الملفقة التي لفقت له، والحمد لله انه يعني من ناحية قانونية قرار محكمة الاستئناف يؤكد أن المادة 62 و69 ما كانت إلا سوى مجرد محاكمة سياسية، فالمادتين عقوبتها أكثر من الفترة الزمنية التي اكتفت بها المحكمة، وهنالك إشارة واضحة أو دليل واضح أن المادتين اللي هو 62 و69 هي ليست موضوع الحكم في قضية أحمد شفا، وبالتالي تم الاكتفاء بالفترة القضاء في السجن فقط. وطالما أن المادتين التي وجهت بهما التهمة لأحمد شفا تأكدت أنها مواد غير صحيحة والبلاغ أيضا غير صحيح، فطبيعي أنه الغرامة نفسها يعفى منها، لكن لأنه المحكمة أصلا ما قاعد تتعامل بالقانون وفق القانون، فلإرضاء الطرف الثاني اللي هو ميليشيات البراءة لإرضاهم أبقت على الغرامة المالية، وحاولت أنه ترضينا نحن الحملة القومية واللجنة الوطنية، حاولت ترضيهم بأنه أبقت على الغرامة المالية واكتفت بالفترة الزمنية في السجن. لكن الحمد لله الحملة القومية للدفاع عن دكتور أحمد شفا أمس سارعت بمجرد صدور القرار، سارعت بإصدار بيان وضح موقفها بشكل واضح وجلي، وقالت إنه مسيرة العدالة، أول حاجة أكدت على إنه العدالة بالتأكيد في السودان أصبحت تنتزع بالنضال والاحتشاد وليس بالقانون، لأنه القانون ظل يستغله البعض كيفما يشاءون. وكذلك أكدت إنه المسيرة مسيرة النضال ستستمر حتى البراءة الكاملة للدكتور أحمد شفا من كل التهمة، وتأكيد أن البلاغ في حد ذاته البلاغ من البداية كان باطل، فبلاغ في البداية اتهم فيه والدكتور أحمد شفا بأنه كان تسبب في سقوط صميمة لحديث شخصي كان يتناوله مع أحد أصدقائه داخل صيدليته، وأتى واحد من المنسوبية الحركة الإسلامية ومن منسوبي الكيزان تدخل في الحديث وهدد هدد أحمد شفا داخل الصيدلية إنه ما بخليه، يعني بكلمة ما بخليه، وهو من أشاع الحديث الذي دار غض النظر عن ماذا تم. يعني هو طبعا كله حتى ما أشيع بإنه اتهم الشهيد بأنه حشرة أو إلى ما كل كلام كذب طبعا جانب الصواب وما حقيقي وثبت في المحكمة. حتى والد الشهيد نفسه جاء وقدم شهادته ويتكلم بصريح العبارة إنه هو حتى أحمد شيفة لو قال ذلك فهو يعني متنازل عن القضية وكذا، لكن كما أكدت الأحداث والتفاصيل والجلسات التي أقيمت إنه القضية تبناها قائد ميليشيا البراءون بشكل شخصي واعتبر الموضوع يخص شخصيا، لذلك رفض التنازل حتى عندما سحب مكتب البرهان الملف القضية وحاول إنهاؤه طلع وهدد قائد كتائب البراء نفسه هدد فأعيد الملف للمحكمة وتم الحكم عليه مجاملة لكتيبة البراء أو لميليشيا البراء وليس انتصارا للقانون أو غيره. فالمهم أنه الحملة الوطنية اللجنة الوطنية ستستمر في النضال حتى البراءة الكاملة وكذلك الحملة القومية.
10: السيد بركات عايزين برضو توضح لنا قرار اللجنة القومية للدفاع عن الصيدلي أحمد شفا أنها تتحول من تضامن والدفاع عن أحمد شفا للدفاع عن كل المظلومين في السجون السودانية، وكيف حيكون يعني مسار عمله في المرحلة الجاية؟
11: كما أشرت في مداخلة سابقة وفي إفادة سابقة أصلا اللجنة الوطنية فكرتها هي الدفاع عن كل الذين يقبعون في سجون النظام ظلما وافتراء وليس دكتور أحمد شفا فقط. وكما كان أحمد شفا يعني مبادر لكثير أو قائد لكثير من المبادرات الوطنية في السودان، قضيته أصبحت قضية رأي عام ورمز وسبب في مبادرة تكوين اللجنة الوطنية للدفاع عن المظلومين في السجون. سيتم تغيير الاسم قريبا لأن الاسم اللجنة الوطنية بعد ما اتكونت ووقع في بيان التأسيس أكثر من 41 حزب سياسي وكيان وجسم ورابطة ومنبر ثقافي واجتماعي ورياضي، كانت قد أبقت على الحملة القومية كما هي حتى تنتهي قضية دكتور أحمد شفا، ومن ثم تجلس وتتناقش في القضايا الأخرى المطروحة وتعدل في الاسم والآليات العمل وبرنامجه وكذا. فاللجنة باقية، اللجنة الوطنية باقية، والحملة القومية الخاصة بدكتور أحمد شفا باقية، وستواصل النضال وتواصل الاحتشاد للدفاع عن دكتور أحمد شفا حتى يتم براءته براءة تامة، وكذلك للدفاع عن كل المظلومين في السجون بخصوص يبقى الغرامة. من ناحية قانونية كما أشرت لا معنى لها ولا مسوق قانوني لها سوى إنه مجاملة لميليشيا البراء، إنه نحن سجننا الراجل ده قرابة الشهر وفرضنا عليه غرامة فجاملناكم يعني، فالمفروض أنتوا خلاص دي مجاملة كافية لقائد كتيبة البراء لأنه القضية شخصية لقائد الكتيبة، لأنه حتى من ناحية قانونية كما أبان الكثيرين هي لا ميليشيا البراء باعتبار أنها ليس كيان قانوني منظم وفق قانون وكذا أصلا لا يحق لها حتى فتح بلاغات، يعني البلاغات بيتم للأجهزة النظامية والأجهزة النظامية بتكون عندها هيئات عدلية وهيئات حقوقية هي التي تتولى فتح البلاغات ومتابعة البلاغات، لكن للأسف كما هو حال السودان في الواقع الحالي كل ميليشيا تحمل سلاح تستطيع أن تفعل كل شيء، وهذا ما نقف ضده نحن في الحملة القومية واللجنة الوطنية وسنستمر حتى آخر لحظة. ومن هنا الحقيقة يعني أنتهز الفرصة دي أن أوجه الشكر والتقدير للإعلاميين والحقوقيين والمحامين والمثقفين ومنظمات المجتمع المدني داخل السودان وخارجه على التضامن السلمي والمنظم، واللي هو أثبت أنه قادر على حماية الحقوق وكسر العزلة وإبقاء قضايا العدالة حية في وجدان الناس. القضية دي أكدت في كل مراحل أنه الصوت الجماعي يصنع الفارق بالتأكيد، وأنه العدالة لا تتحقق بالصمت بل برفع الصوت عاليا جهورا، وكذلك بالإصرار والمتابعة والضغط القانوني والحقوقي والإعلامي. ودي خطوة إيجابية بالتأكيد تحققت خلال مسار القضية، لكن ما زالت هنالك خطوات كثيرة سنمشيها سويا بإذن الله، وبإذن الله سنصل إلى تحرير مؤسسات العدالة وكل مؤسسات الدولة السودانية من أيدي العابسين بها، إلى أن يتحقق وطن حر ديمقراطي يسعى الجميع ويجد فيه جميع العدالة بشكل متساوي وشكل كامل. وشكرا جزيلا لكم.
10: بهذا نصل بكم أصدقائنا مستمعي راديو دبنجة الأعزاء لختام حلقتنا من برنامج لقاء خاص. ضيفنا كان عضو اللجنة الوطنية للحملة القومية لإطلاق سراح أحمد شفا السيد بركات بشير النجار. على نلتقيكم في حلقة قادمة بمشيئة الله. هذه تحياتي سليمان سري، وتقبلوا تحيات الفريق العامل، والسلام عليكم ورحمة الله، ودمتم بخير.
9: في لقاء خاص على راديو دبنجة نفتح نافذة على القضايا التي تشغل الرأي العام، نقترب من التفاصيل ونضع الأحداث في سياقها الصحيح، بعيدا عن الضجيج وقريبا من الحقيقة. لقاء خاص على راديو